أنا وهم وضحكت لنا ضحكت لنا لنا أنا وهم أنا وهم.

ارد لحد ما فات ونسيت روحي وصحيت اتريها خدت الشمس وغابت رديت وكمان رديت وفضلت ارد لحد ما فاتت

كم كلمة ما قالتش منهم ولا كلمة، بس أنا حسيت والأول مرة، أنا حسيت والأول مرة.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه.

انسى ضحكتها مش يمكن دي فرحت عمري والفرحة ما صدقت لقيتها مش يمكن دي فرحت عمري والفرحة ما صدقت لقيتها كان فين اليوم ده غايب عن كان فين تسلم لي وتسلم

فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها، مش يمكن دي فرحة عمري والفرحة ما صدقت لقيتها. كان فين اليوم ده غايب عني، كان

الفين على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.mfmtunisie.net. على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام ديما معاك.

ام اف ام على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام

اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي تنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم www.mfmtunisie.net.

وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا رب، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا رب، وقد مددت يدي

0: عيش اسبح.
1: الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض.

هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض

وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله

وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد

الأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك

وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله

يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها

ما نقتبس. انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فغرب

الرحمة وظاهره وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وتربصتم

فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.

نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير

اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها.

يضاعف لهم ولهم أجر كريم.

والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم

أولادك مثل وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج

فيكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله

صلاتكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب

وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم

فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثيرا

يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا

فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. يكاد

يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم.

وما أنت عليهم بوكيل وكذلك

وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته

أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم

يا مالكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.

ولا تتفرقوا فيه كبر على

كفر وقوه إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم

0: مريب.
1: فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل

لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير.

بله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق

الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه

في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا

ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم.

لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير.

قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون

من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض

وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض

0: دابه وهو على جميعهم اذا يشاء قدير.
1: وما

ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض

ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام أي

يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون.

والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن

في الأرض بغير الحق. أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده.

وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال

استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله.

فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا.

أذقنا الإنسان رحمة منا فرح بها وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم

لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا

0: عليما إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو
1: في الخمسة متاع الصباح على منزل
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

بثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابق

ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين

يطوف عليهم ولدان مخلدون مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون

جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما

وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل

وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة

فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل

إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا

لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون

لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون.

أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين

0: الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم.
2: أنا ليش اسمع.

اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي تنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

متاعك وانسوا اوداعك فوزوا بمتاعك وانسوا اوداعك ليه نضيعها دي الحياة حلوة الحياة حلوة.

يا بنا عيشنا ودهنا دي الحياة جنة عيشها ودهنا واوعى تزدهنا بالفرح حلوة الحياة.

0: الطيور غنت غني وياه عالغصون حنت للأليف جانا هني أحبابك وإد أصحابك هني أحبابك أصحابك والرب ما نابك الحياة حلوة
1: الحياة حلوة.
2: أنا ثاني
1: عيش سباحك.

0: سمرا يمنع عيونه ساعة والتنورة النيلي مطرح ضيق ما بيساع راح حسيت بالعيني
1: سمرا يمنع عيونه ساعة والتنورة النيلي مطرح ضيق ما بيساع راح حسيت بالعيني
0: يا عيني عاها العينين العازم يتورد انفتوا وكيف ما التفتوا على ميلين قلوب قلوب

0: نجم بلفتاتك صاح حكيت عنك غني في نجم بلفتاتك صاح في نجم بلفتاتك صاح حكيت عنك غني وسحرك يلي ما بينباع بك الورد الجوري
1: سمرا يمع يمن وسرع وبالتنجو غني لي مطرح ده.

0: قولي حد بشوف الدنيا مزارع ورد وفل، جوانح تعباني ورفوف ساسين الدقدق والصلب.
1: جنب تكوني حد تشوف الدنيا مزارع ورد وفل، جوانح تعباني ورفوف ساسين الدقدق والصلب.
0: ولما

0: المقعد مجاني وقلبي صوبي تنحكي شوي تنحكي شوي وقلبي صوبي تنحكي شوي عيونك وقلبي وسر هلا حلوي امبارح كانت عم بتقول عالصورة الاختة بالسر شالك يا سمرا مخزون من لون الزهر المخضر
1: امبارح كانت عم بتقول عالصورة الاختة بالسر شالك يا سمرا مخزون من لون الزهر المخضر.

0: شاء حبي لي منه شوي
1: سمرا يمنع يونس والدبدور النيلي مطرح ضيق ما بيساع حطك بعيني
0: سمرا يمنع يونس والتنور النيلي مطرح ضيق ما بيساع.

0: الزيتونة
1: حبك عندي والله كبير انت يا تحفونة
0: انت يا تحفونة انت يا تحفونة
1: راهي حياتي ليك اسم الله من عينيك يا بنت الفلاح يا حليلي من عينيك.

0: وانا بعيد عليك يا بنت الفلاح يا حليلي من عيني يا بنت الفلاح
1: يا بنت الفلاح يا حليلي من عيني يا بنت الفلاح يا حليلي من عيني.

اسمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي تنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار
0: Retour du programme sur votre radio.

اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي نجمو تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
1: اما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفيبري تفيبري
0: حتى تجيك جلوبال نت فيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دراكوردومون بلاش مع فيبر

0: 8 4 صفر المزيد.
1: La suite après la pause. C'est la pub.
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرمو وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة.
1: Retour du programme sur votre radio.

صباح الخير، اللهم جمل صباحنا بالحمد. صباحكم سعادة تملأ الحياة وابتسامة دائمة لا تفارق الأيام. صباح فنجان قهوة، صباح السعادة لكل من اختار إنه يبدأ يومه بالأمل ويبدأ يومه معنا. الصباح هدية والحياة فرصة، واليوم هو بداية لفرصة جديدة وحياة جديدة. صباح الخيرات والبركات لسد المستمعين وين ما كانوا يسمعوا فينا. 105.5 ذبذبتنا نتلم عليها كل صبح، وأكيد اترافقكم موسيقى جميلة وتفاصيل حلوة. اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، الموافق لثلاثة جمادة الأولى 1448 هجري. صباح الخيرات لسادة المستمعين وصباح الإطلالة المميزة ليكم اللي ديما الحقيقة نحبوا نكونوا معاكم ونشارككم أجمل اللحظات وأجمل المناسبات وكذلك أحلى البرامج ومع أجمل إذاعة. كاميرا من أمام الميكرو معسيسي، من وراء الكونسولات وفي الإخراج صباح الأنوار يا سي معس. صباح الورد يا سيتي، صباح الورد والفل والياسمين. نقول صباح النور يقول صباح الورد، نقول صباح الورد يقول صباح الفل. صباح الورد والفل والياسمين وصباح الخيرات، وأسعد الله صباحكم وأضاء لكم قلوبكم يا رب العالمين. وإن شاء الله اليوم الشبابك الكل تتحل والهواء هكا يدخل ويخرج باش المود يتبدل، بدلوه معانا أكيد. وصحة قهوتكم للي يترشف في قهوة، وصحة ليكم أكيد صبحيتكم المتجددة. مهرجان الهريسة، وما أدراك ما الهريسة؟ مهرجان الهريسة بنابل، باش نتبعوا التفاصيل ونرجعوا مع زهير باللمين على تفاصيل المهرجان هذا أكيد في دورة جديدة. ونعرفوا مهرجان الهريسة بنابل قديش هو مشهور وقديش الحقيقة المهرجان هذا يحظى بجمهور عريق وجمهور كبير. كذلك اليوم باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف من منطقة أولاد إفراج منصف الفقي، واليوم سي منصف باش يكون بحذنا باش يحكي على شوية نواقص في المنطقة متاحهم ويشوفوا أكثر تفاصيل معاه ونسلطوا الضوء على الطريق. كي نقولوا طريق راهم طرقات، كي نقولوا تنوير نقولوا الشارع، نشوفوا النقل، نشوفوا كذلك مشكلة الماء اللي براتيكمون ما زالت عندهم ما تحلتش. أكثر تفاصيل بعد شوية. كذلك اليوم باش نحكيوا على قافلة صحية للمسنين، باش تكون حاضر معنا يكون حاضر معنا رئيس جمعية نادي الأجيال فتحي بسباس، وأكثر تفاصيل على التظاهرة هذه اللي باش تكون المرة هذه بشراكة مع المكتبة الجهوية بالمنستير. تظاهرة صحية ثقافية دونك انهار لحد 18 أكتوبر. أكثر تفاصيل بعد شوية. سي معز شنوش نسمع بعد شوية قبل ما نقرا التفاعلات؟ إليسا إيش وش تغني إليسا؟ أنا باش غني باش نرجعوا للقديم به، احنا نقولوا بلغة الإذاعة الجولد. خلي يحفظوا السادة المستمعين شن يسمعوا جولد بعد شوية. عادل إرجب صباح الخير أخت جمرة، صباح الأنوار، صباح الإشريقة، صباح الدلال، وصباح يا ربي يكون مميز ليكم الناس الكل. محمد المستيري صباح الخير، صباح الفل، وصباح الياسمين والورد لأحلى إذاعة أحلى ناس. ربي يعينكم وربي يوفقكم ويفتحها في وجوهكم وينور طريقكم ونهاركم أسعد الأيام. شكرا جزيلا سي محمد. صباح المحبة والسعادة والورد والياسمين ناجية المجري، شكرا ناجية. إكرام بالرمضان تشرق علينا بطلتها مع شروق الشمس، صباح الأشياء الجميلة التي تشرق داخل أرواحنا، صباح اللحظات التي تخلق فينا روح البهجة وتزرع داخل قلوبنا الأمل والتفاؤل، صباح معطر بألوان الورود المزهرة، صباح السعادة والرضا، صباحكم سعادة لا تنتهي. يعطيك الصحة يا إكرام. والحقيقة محليها كل الكتيبة زينة مبارقشة بهرج مميز للورود اللي الحقيقة وديتنا بها يا إكرام، من نجم نقول إلا هكا ميرسي بوكو. سامية قعلول صباح الأنوار يا سامية، صباح الخير، والي كل شيء حلو في عيوننا، دافئ في قلوبنا، عايش في أرواحنا، صباح الخير لكل حاجة حلوة جوانا بالمصري اليوم. نامت وصحيت معانا، صباح الورد يا أحلى صباح، شكرا جزيلا.
رحمة شاور صباح الخير، نحب نقول عيد ميلاد سعيد لريم قرمة صاحبة الغمازات الجميلة. هي غمازات، هي إشراقة، هي لمعة في العيون. إيش باش نحكي لك على ريم قرمة؟ بعد شوية إن شاء الله نفرحوا بها. معناها قدت لنا المفاجأة، نجم نقول خليناها سيربريز إن شاء الله نفرحوا بها. مرسي بكو يا رحموشة، وصوتك وصل أكيد وأكيد رمروم في الاستماع وسمعتك. شكرا ليك وإن شاء الله رمروم كل عام هي حية بألف خير. الميزان رمروم أحلى برج الحقيقة. سامية قعلول صباح الخير يا سمحة قمورة سي عليلة لباس فقدناه، إن شاء الله يكون بخير، إن شاء الله يكون بخير، إن شاء الله لباس صحيح فقدناه. إكرام بالرمضان رمرومة السمحة، العمر الكل فرحة وحب وسعادة وراحة بال حبيبتي، ورب يعطيك ما تتمنى ويفرح قلبك يا رب، يعطيك الصحة يا إكرام وإن شاء الله ياخد خاطرك، وإن شاء الله يا ربي السعادة لزميلتنا الغالية على قلوبنا. أكيد سمو بنت بوحة تقول لنا اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، وصلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضي بها الحوائج وتنال بها الرغائب وتشرح بها صدورنا وتيسر بها أمرنا وتجبر بها كسرنا يا الله، أمين يا رب العالمين. تقول عدي لي غنية وائل الكفوري محبوبي تدلل يا مزيانة إكرام. أحلام القويدر تطلع لينا صباح الخيرات، بحكم ورد وفل وياسمين، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. قمر المزيانة ومعز كتب معز المزيان زيدا ومعز وأحلى إذاعة ما فهم، ديما موانسينا بكلامكم الحلو والأغاني الجميلة، ياخو بخاطرك يعطيك الصحة. مرسي بكو يا أحلام يا مزيانة يا عسلة، وإن شاء الله بالتوفيق ليك والفرقة حلمة الحلوة المزيانة اللي منورة المهدية. إينيس لشتر شطورتنا المزيانة، صباح الأنوار وصباح الخيرات، صباح الدلال، صباح الإشراقة، صباح الطاقة المميزة، الطاقة الإيجابية، وراهو بكل حب. إينيس راك عندك بلاصة سبيسيال، صباح الأنوار وصباح الرزق والنشاط والفرحة. فطومة مريسة مستمعتنا الوفية اللي نحبوها زيدا برشا برشا، والله بكلكم غالين على القلوب وربي يعلم. دونك تقول نقول الحمد لله أولا صباح النور والياسمين مع أحلى فريق وأحلى جمرة بتألق دائما. شكرا مدام فتومة، ميرسي بوكو. سماح سويد من جيبس الجميلة وبالتحديد حامة الحلوة، صبح علينا صباح الخير والسرور وبالتوفيق والطاقة الإيجابية. نحب على غنية إيهاب توفيق من الجيل الجميل تدلل أحلى أغنية، مش نختار لك على ذوقي. إيهاب توفيق يا حسرة، فكل بريود هذيك الراجعة في الباك ونسمع في إيهاب توفيق ولارا فابيان، ترجعنا لك العهد هذيك يا معز، يا حسرة يا حسرة، سنين مميزة تو نختاروا لك أحلى أغاني إيهاب توفيق، ما خلينا ما سمعنا البريود هذيك يا حسرة. أحلام قويدر تبعت لنا برشا قلوب، وإحنا بدورنا نبعثوا لها برشا حب وبرشا قلوب. عيد ميلاد سعيد رمرومة وطول العمر عزيزتي. شكرا يا حلومة يا مزيانة. يوسف صباح النور والحب والياسمين، بالتحديد أم يوسف تحية لك كبيرة وصباح الخيرات. عيد ميلاد سعيد الرمروم. ناجية إيناس لشتر عيد ميلاد سعيد رمروم، وإن شاء الله ديما منورتنا وربي يعطيك ما تتمنى، صباح الخير وصباح الود. عماد المدب شكرا سي عماد، وشطورتنا تقول وانتم زيدا راكم غالين برشا وعندكم بلاصة كبيرة في قلبي في الدار الكل. شكرا جزيلا، أحلى صبحية معاكم وأحلى الحقيقة لما تكون معاكم 105.5 ديما تجمعنا. أما فهم بلوس صفحتنا الرسمية للتواصل، ونخليكم مع أجمل مغنى.

0: على الام اف ام.
1: اجانيكم من جديد صباح الانوار وصباح الاشرقة وصباح الخيرات والمسرات. شوفوا احوال طقسنا توتسويت. سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية بعد الظهر. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال. وبالنسبة لدرجات الحرارة تكون بين 26 و30 درجة وتكون في حدود 22 درجة بأقصى الشمال الغربي والمرتفعات الغربية. أوقات الصلاة بالنسبة لليوم الصبح كان ابتداء من 4:59 دقيقة الظهر إن شاء الله نص نهار 12 دقيقة العصر 3:17 دقيقة المغرب 5:47 دقيقة أما بالنسبة للعشاء سيكون 7:11 دقيقة شروق الشمس 6:25 دقيقة أما بالنسبة للغروب سيكون 5:45 دقيقة. صباح الطاقة المميزة والإشراقة الحلوة وإن شاء الله نهاركم زين وعين. معز من بكري يا جماعة يضحك يحب يقول حاجة قول يا معز هاني نسمع فيك عش نبطل الخدمة ونقعد نسمع في معز اليوم قل شنية نحبك بالفرنسي جو تيم باللونجلي اي لوف يو باللالمان ايش لا بديش تحب شي حاجه اخرى وما تعلمتش اسبانيول الحقيقه كلارا فابيان وراجعين

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نرمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدره ولا حتى شكون يقص لك من شهريك. اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي دفيبري دفيبري حتى تجيك جلوبال نت دفيبري. تمتع باقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفيبري.
2: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقطة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردال حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار.

retour du programme sur votre radio. MFM. MFM. Le smile bouge.

الكلمة الإيجابية وحضورنا تو تويت. بالنسبة للحامل نستهلو بيك ونبدأ بيك نهارنا لليوم يا حامل. فرص تويتر لهدف معين انت تخمم فيه، كل الظروف في خدمة الهدف هذية، وكل الظروف تخدمك اليوم وتخدم كل المصالح يا حامل. واليوم ترد بالك فقط من المواقف الحساسة اللي يلزمك تخرج منها بكل ذكاء. انت معودنا بالذكاوة ومعودنا الحقيقة بالفطنة ومعودنا ما شاء الله بمخك الكبير المحلول. لا للتسرع، فقط لا للتسرع باش تمشي الأمور كيما يلزم. الثور مراجعة الخطط المالية، الحقيقة عودنا ننبه فيك يا ثور، خاطر قادم الحقيقة على مشاريع وقاعد على يعني تخمم على برشا حاجات مميزة. أكيد فما مشاريع، فما خدمة، فما تطلبات جديدة، ركز أكثر على الجودة والإتقان وربي معاك يا ثور. الجوزة الفترة هذه تكون فيها توسيع لدائرة المعارف وتكون خطوة مهنية مهمة جدا بالنسبة ليك، على خاطر فيها برشا برشا برشا نجاح. وكيقول نجاح بالنسبة للجوزة ولأصحاب المشاريع حتى اللي عنده شهرية، فما مكافئات وفما موارد مالية تجيك يا جوزة على غفلة من حيث لا تعلم، لكن ما يصعب شيء على ربي. السرطان موقف يحتاج الحسم وفرصة تكون لك لاستعادة السيطرة اللي يلزمها تكون. ساعات كلمة منك يا سرطان تضع الحد لكل إنسان يتجاوز حده معك ويتجاوز حدوده مع المحيطين بك. هنا نجم نقول لك اللي أنت تفرض سيطرتك، وهنا نخص بالعائلة يا سرطان. الأسد مسؤولية كبيرة واكتساب خبرات إضافية، وبالنسبة للأسد الفترة هذه لازمك تخدم كم يلفو، تخدم بذكاء ولهنا، وتخدم أكثر ما يمكن وتعطي أكثر ما يمكن، خاطر المسؤولين قاعدين يراقبوا واحتمال تكون فما ترقية. العذراء فما تنظيم مميز، التنظيم هذا يا عذراء يخليك تلتزم بخدمتك ويخليك المرحلة الجاية ما تأجلهاش، على خاطر انت قادم على مشروع، قادم على حويجة باش تبدأ فيها ان شاء الله. دونك الالتزامات هذه المؤجلة لازمها تكون تتشويت. نبدأ وحقق كل ما تتنجم تحقه يا عذراء، خاطر الفترة هذه جد إيجابية وبربي حويجة. نصيحة لكل عذراء ونصيحة لكل رجل أو امرأة من برج العذراء، ما عادش تنتقدوا برشا. فوالا ينقل ياسر العذراء المتهدي. الميزان العلاقات المهنية لازمها تتنظم والأسلوب لازم يتغير ويتبدل. كي نقول علاقة مهنية يلزمك تضع حدود يا ميزان الفترة هذية والبريود هذية، تضع لكل إنسان حد وتضع لكل إنسان حد. هنا باش أنت تنجم تخدم في سلام وتنجم تخدم في ارتياح وتنجم زادة تاخذ القرار اللي أنت تحب تاخذه. العقرب فترة تحمل فرص ممتازة لإنجاز المهام الشخصية والمهام المهنية. شكون كيفك؟ نجاح تميز، وفترة تحمل لك النجاح والتميز وتحمل كذلك الموارد المالية المميزة. القوس تتجه نحو اكتساب أكثر المهارات وتخطيط مسبق، خطط متخلي حد شيء للصدفة، انسي نحو الاستفادة من كل مكسب ومن كل مهارة، وهذا اللي يهزك مكاسب مالية غير منتظرة يا قوس. بالفلوس حل القوس. الجدي ما تخليش الخدمة تنسيك في روحك، ملا لا حياتك شخصيتك أوقات راحتك قبل أي حاجة في الدنيا. خدمة ماهيش هيربة، نخدم ونروحوا، لكن خصص وقت لروحك يا جدي، هذا هام جدا، لأنه صحتك بصراحة لازمها راحة.
ادلوا أسلوب جديد في العمل والبحث على فرص جديدة. الحقيقة ادلوا في قوقعة الأيامات هذوما. اعتدنا اللي ادلوا مبدع، واعتدنا اللي ادلوا يخدم، واعتدنا اللي ادلوا الحقيقة يحط حاجة في مخه ويوصل لها يوصل لها. لكن الفترة هذه حد شيء ما هو ماشي كيما انت تحب، وحد شيء ما هو ماشي خاصة الظروف معقستك. يعني قصدي هنا النجم نقول لك الفرص اللي جاية راهي تتوافق مع أهدافك، وتنجم التغيير اللي انت بديته يكون بالإيجابية ليك يا دلوة. الحوت مشروع إبداعي وبداية اكتشاف إيجابية لكل حاجة انت خايف منها، حتى المشروع اللي انت تخمم فيه واللي انت فريمون قاعد تحب تبدأ فيه. إبان بكله إيجابيات على خاطر فيه برشا خدمة وبرشا مش حط برشا روح فيه يا حوت، ونعرفوا احنا الحوت ما يخدم إلا بروحه. شحظ سعيد. إن شاء الله أيامكم زينة، وإن شاء الله يا ربي تكون ديما أيامكم فرحة. محمد المستيري يقول عيد ميلاد سعيد وكل عام وانتي بألف خير والعاقبة لمية سنة. شكرا سي محمد، هو عيد ميلاد زميلتنا رمروم المزيانة اللي إن شاء الله يا ربي نتمنعوا لها كل الحب والسعادة والفرحة يا رب العالمين. مواصلين معاكم ما تبعدوش.

0: يوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام جي وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام اف ام ديما معك.
1: نابل معروفة بالفلاحة بالصناعة التقليدية بالموروث الغذائي، ونابل هي فضاء مناسب الحقيقة للتعريف بالهريسة، الهريسة التقليدية بالمجهود اللي يبذلوه الفلاحة والحرفيون والمنتجون للحفاظ على هذا الموروث الثقافي المميز. موعد يتجدد مع مهرجان الهريسة بنابل، وأكثر تفاصيل مع رئيس جمعية صيانة مدينة نابل سي زهير باللمين. ألو صباح الأنوار سي زهير.
2: صباح الخير، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة أم أف أم وكل مستمعينا في الشرق وفي مدينة المهدية وفي ما جاورها. يعطيكم الصحة على الاهتمام بما يحدث في مدينة نابل وبالنشاط به الجمعية.
1: يعيش
2: إن شاء الله معناتها في دورة 2016 ونحن بدينا أول دورة عام 2015.
1: أيه.
2: إن شاء الله معناتها تجمع تواجدوا معنا فعاليات مهرجان الهريسة أيام

0: والاهتمام بالتراث، مش نركزوا على ثلاثة محاضرات إن شاء الله حول اللولانية. احنا طبعا كما تعرف الناس كل الهريسة تم تسجيلها عام 2022 في القائمة التمثيلية للتراث غير مادي اليونسكو. جبنا الخبيرة المعتمدة لدى اليونسكو ولدى الأليكسو والباحثة التونسية الدكتورة أسماء بن بركة اللي هي قامت بإعداد هذا الملف، مش تحكي لنا أربع سنين بعد التسجيل ماذا بعد؟ كذلك عندنا الدكتورة ثريا الحين من لين رات معهد البحوث التونسي معناتها البحوث الزراعية. احنا كما تعرف الزريعة اللي نزرعوها تو برشا حاجات نزرعوا مشيت المهجنة، ولكن احنا عندنا بذور أصلية تونسية متاعنا. عاد استنجدنا بالدكتورة والباحثة اللي هي عملت برشا معناتها خدمة على البذور التونسية الأصلية والبذور اللي قاعدين نستعملوا فيها الفلاحة، ومش جيت تحكي لنا على التجربة والخلاصة بتاع التجربة هذه، خصوصا اللي احنا بلادنا ماشية وتولي معناتها في مناخ شبه جاف، يعني مش نشوفه، ولعل الحل يكون في بعض البذور المهجنة وإلا البذور الأصلية التونسية. هذا اللي مش تحكينا عليها البحثة نهار السبت إن شاء الله مش يكون من 10 متاع الصباح في دار نابل في مقر الجمعية. وكذلك عندنا الدكتورة والباحثة لدى الديوان الوطني صناعة تقليدية نهار لحد 1 نوفمبر مع 10 كيف مش تحكينا على التراث متاعنا في إعداد المؤن. أنت تعرف اللي إعداد المؤن في البلاد التونسية معناتها بيت المونة وما تبعها معناتها التراث كامل، ذاك عنصر من ولا ركيزة من الركائز الأساسية في حياة الأسرة التونسية بكري، كونه معناتها بيت المونة هي داخلة في الاقتصاد العائلي. لذلك الدكتور سلمى العريبي مش تحكينا على المدخل هدايا. كذلك عنا جديد السنة عنا تنشيط مش يجينا بيتزا يولو، يعني بيتزا من نابولي، بيتزا نابوليتان. شنو جديد كونه مش يدخلنا أخويا الهريسة مستعملتها
1: في البيتزا. والله الهريسة الهريسة خير من الملوخية الصراحة.
0: احنا نحاول خلينا ما انت اللوجو في نافلة على العالم، خلينا احنا اذا في نابولي بيزيولو مشهور مش يعملنا الهريسة الرؤانة نهار السبت العشية في مقر الجمعية ونهار لحد الصباح نهار لحد القائلة، معناتها ابتداء من 4 متاع العشية نهار السبت 31 ونهار لحد ابتداء من نصف النهار غرف نوفمبر في مقر الجمعية. دونك ماذا بينا احنا نحلو كما قلت لك نافلة على الاستعمالات اخرى للهريسة خصوصا لدى الأجانب. خلي أخويا الهريسة التونسية كما هي تو غازية الأسواق على الموائد، خليها تزيد تغزو الأسواق على الأكلات. وكذلك عندنا ورشات كما تعرفوا ديما الجمعية تحاول باش تنشط معناتها الجانب الثقافي، الجانب عن الفسيفساء، عن الرسم، عن الفنون التشكيلية. وكذلك عندنا سنة طلبة الهندسة المعمارية في سوسة في سوسة نعم باش يجيو. عندنا جزر الدوران وعديل جزر الدوران اللي في المدينة، قلنا علاش ما نعملوش سنة مسابقة، خلينا نعملو مجسم يرمز للهريسة. خلينا باب التسابق بين ان شاء الله الطالب بدون الهندسة المعمارية، خلينا يعملونا مقترح لمجسم يكون يزين احد مداخل هذه المدينة ولا احد جزر الدوران فيها. دونك عرض للاعمال متاعهم وفما ما كونكور ومش نختار ان شاء الله احسن مجسم ومش ابعد عرضه وعرض الفكرة على السلطات المحلية والجهوية. ليش لا معناتها تشوفوا في قادم الايام احد مداخل مدينة نابل ولا احد جزر الدوران فيها فيه مجسم من الهريسة معناتها كأحد الرموز. كما تعرفون انتم مدينة نابل هي عندها عديد الأشياء تتميز بها من الزهر من الهريسة من الفخار من
1: التريد.
0: ولهذا معناتها نجدد الدعوة أنا تو مرة أخرى للمستمعين بتاعنا حتى ماذا بينا وكان تريدوا ندخلوا معاكم حتى قبل أيامات باش نزيدوا نذكروا الموعد بتاع المهرجان اللي هو عندنا 30-31 أكتوبر وغرض نوفمبر، وخصوصا باش يجيوا يشجعوا ويشوفوا ذوقوا الهريسة اللي عدوا فيها الحرفيين والحرفيات من الجمهورية الكل. المرة دي
1: احنا تو
0: وقت اللي خرجنا للشارع فرحات حشيش نعطيه فرصة أكثر، ما عادش مقتصر الحكاية على اللي يخدموا في مدينة نابل ولا في الوطن القبلي فقط، كل من هو يصنع في الهريسة التقليدية إن شاء الله من عام لعام معناتها نجيو تلقاو أكثر عدد ممكن من العارضين.

0: الناس اللي تشتغل في الميدان هذا ولا الاحتكاك ولا والتنابر هذا وجمع الناس يعني الاحتكاك وبيده في مكان واحد ويجب كان يعزز الجودة ويركز أكثر مكانة الهريسة على الطبق التونسي ويزيد يحللها فوق أكثر والحرفين وقت يقعدوا مع بعضهم ياخذوا أفكار من بعضهم ويزيد واللي معناتها يتعادوا ويتسابقوا باش يعطيونا أفضل ما يمكن
1: إن شاء الله. وخاصة هنا سي زهير كي نقولوا مهرجان الهريسة نقولوا هي المساند الرسمي رفيقة الميدة التونسية راهو أن بو باختو في كل شيء.
0: لا هذا مش كلام هذا فعل معناتها التونسي الكل راهو هذاك
1: المساند الرسمي.
0: يعني كيف تشوف ما فماش طاولة في بلاصة ما عندناش الهريسة وكزيت الزيتون اللبنانيين محطوطين
1: اخويا. اكزاكتومون في اللي غيستو وخلي في الديار معناها
0: لا في كل بلاصة احنا معناها الماكلة احنا في التوانسة بحر حرين. بحر حرين هما بحر حر معناتها بس يبقى ناشط اخويا عندنا بلاد الدقلة وبلاد زيت الزيتون وبلاد الحوت هذا هو بلاد الهريسه ما شاء الله معناتها كيف تبدا حوته من المعنيه هذا هو اخويا بشويه زيت زيتون وشويه هريسه وعشره قارص وطيب خبزه طابونه شعير من ودك وما شهيك
1: بالزكتمه. وهي من الاطباق اللي نفتخروا بها كتوانسه الحقيقه تطبع هويتنا تحكي علينا احنا محرحرين جراسي للهريسه.
0: سلام وفقي ان شاء الله مانا نفرحوا بيكم تجيوا تزورونا
1: ان شاء الله
0: خصوصا كوني فما عطله معناتها ماذا بينا تكون فرصه للعائلات باش يجيو اللي من بكري ما جاش النابل فرصه خلي يجي يعمل طله يا خويا ربوع الجمهوريه التونسيه الكل تستحق الزياره ولكن احنا ناكدوا ماذا بينا في كيف هذه مدومه تخصصوا شويه وقت باش يجيو تزوروا مدينه نابل.
1: صحيح يعطيك الصحه ان شاء الله موافقين سي زهير وان شاء الله بالتوفيق لكم وان شاء الله دائما نكونوا معاك ديما مويب كبير. شكرا لك سي زهير والى اللقاء. شكرا الى اللقاء. الهريسة التونسية الهريسة اللي شكون ما يحبش الهريسة تي فما جماعة تاكل الهريسة من غير زيت يا معز ديجا تلمو معناها شهرة عالمية الحقيقة ونعتز بهذا التراث. اكيد مهرجان الهريسة بنابل يتجدد الموعد ويتجدد المهرجان طيلة 11 سنة على التوالي واكيد فما برشا حاجات ما تشوفوها كونوا في الموعد.

0: على الام اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم اعزائي المستمعين, وتحديدا اليوم نحكيوا على منطقه اولاد افرج من معتمديه قصور السيف اللي تفتقر الى برشا مقومات. اليوم تعتبر المنطقه هذه فورتو ماهيش بعيده, يعني خطوات نصيف ساعة تفصلنا بالضبط بالوقت على المنطقة هذه, إلا أنها تعاني المنطقة وتفتقر إلى برشا مقومات. أكثر تفاصيل اليوم مع المنصف الفقي مواطن وأصيل المنطقة, منطقة أولاد فرج. ألو صباح الأنوار سي منصف. مرحبا بك, نورتنا. يعيشك سي منصف. سامحني معتمدية سيدي علوي. انت كي قلت لي المحاذية لسيدي عساكر استخلت نفس البلاصة. مرحبا يا سيدي, منطقة اولاد فرج اليوم من ماذا تعاني؟ احكي لنا اكثر تفاصيل, وكان نرتبوا نقاط شقولك نبدأ بالطرقات سي منصف. الو
2: عميلين بإذاعة ام اف ام.
1: يعيشك
2: ونفتخر بهذا الإذاعة, إذاعة جهوية بالمنطقة واللي تاخذ صوت المساكنين واللي توقف الشرق العقاري.
1: يعيشك يا سي منصف, مرحبا بك.
2: عندنا موضوع مدام, موضوع نداء وطلب مال.
1: اي
2: تداخل, نحب تداخل التهيئة البنية التحتية والإدارة العمومية في منطقة درج.
1: اي
2: المنطقة دي تفتقر إلى
1: خلينا نبدأ بالطرقات سي منصف, خلينا ننظم الأمور. نبدأ بالطرقات اللي هي مهمة جدا جدا جدا بالنسبة لي.
2: أنا طريق ترابط ما بين الرد فرش والتحدث الأرضية, طريق قضايا لا رفنا مكروة, طريق هي ماتا كل حر وكسر لحياة وانا طريق رد فرش ساقية الخادم من رد فرش ساقية الخادم, طريق هذا مادية جدا مع طريق ما تطورش جدا, مع طريق ما يعديش حتى كل مدى بسليت ولا
1: معناها الطريق فيها حفر, الطريق بكله تراب. خلينا نفهم هكا شوية أكثر تفاصيل على الطريق.
2: الطريق مكسر حفر مع حفر.
1: اي
2: كله محفر مع كله حفر.
1: اي
2: عندي صعوبة كلام ولا كلام يجي كلام حاجة ما تعديش موضوعي ما تقاطي ما عديش بس سيف على الطريق بالداحة بس سيف على السيارات المنسلوح. طريق رديع جدا بين رد فرج وسلاحة الغربية, ما هي 400 متر ولا مش كبيرة برشا,
1: مش كبيرة برشا. بيه
2: 400 متر.
1: ايه
2: الطرقات كل سنة كل سنة
1: ما جاكم حتى مسؤول, ما جاكم حتى يعني مسؤول جهوي, مسؤول محلي, حتى حد ما جاكم؟
2: مستحيل, مدى قمنا مستحيل من يخذوا سواتنا من مجلس المحلي من يخذوا شوانا وخذوا التحب ولمدوا ولمدوا ولمدوا العقيد وقف سياراتهم وقرهم ومشارف الأسوات وقتها واحد جي شو النقايس وشو نقصكم وشو نزمكم وشو اللي
1: طلبات مستحيلة. يعني هنا معناها بعد ما كل واحد شد بلاصته ما عادش يعرفوكم جملة.
2: والله يا مدام حمد نحكيك بصراحة بعد ما نزلت
1: مالهم ما فماش تواصل, ما فماش تواصل معاهم كريمو.
2: مستحيل ما يجيبوا, ما يجوناش, يجوا على أي منطقة رفيعة, منطقة عباد كلها يجوا مراحة, منطقة عباد تروح الصباح تروح العشية, مش عندي أهمية للحكاية دي. أنا لا تقول له معنا سلمه معنا طبعا حتى حد مشي يتكلم عن ذاته أو قوله سمعتي إذا عدت رشيلة واقفة مع رشا مسألات الأمور
1: ورشا
2: أخرين كنت بقى خليني انتصل بيك بقى ونبيت الطلب بقى الله فيك واشكونا صورنا
1: معنا حتى مزية هذا واجبنا سي منصف, ومرحبا بكم الناس الكل باش توصلوا الصوت. وهنا نزيد ونأكدوا راهم توما كي تتواصلوا معنا وكي نعديوكم هنا حتى المسؤول اللي ما يسمعش يسمع, واللي يقول ما في باليش واللي في باله. وهنا الهدف الأساسي باش نلقاو الحلول ويتم التدخل العاجل في كل الطلبات اللي انتوما اليوم تحبوا تحكيوا فيها. من الطريق من الطريق يقولك نحكيوا على الطريق والطرقات اوتوماتيكمون يلزمنا نخمو في النقل شنحويل النقل عندكم في المنطقة نتاعكم
2: النقل بيجيش النقل قصدك يا مكسر بيجي مش حد
1: على كيفاش تعملوا ماله اللي عنده كهرباء اللي عنده موتو اللي ما عندوش يمشي على سقيه تقريب قداش المسافة اللي يترجلوها زوز ونص 3 كيلومتر يوميا جبدة جبيدة دونك النقل منعدم في البلاسة
2: احنا
1: في الطريق الاول وبعدين توجيه النقل قلت لك النقل مرتبط بالطريق ما دام الطريق كعبالي علاش قلت لك اعطيني اخبار النقل عندكم ما هو اوتوماتيكمون
2: انا مشغول بالرساله حتى فما فما طريق باهي انا تدخل كار باهي تدخل كار تجيب ثلاثه مكسر سير يا الاستعفاء كان المدى فرنش انتقلت هذا معنا سيكوي كار
1: واضح واضح واضح به من النقل للطريق اعطيني مشكلة التنوير
2: التنوير
1: قلت لي فما مشكلة
2: لا التنوير مصدر وحيد مازالش تنوير عمومي
1: ما فماش تنوير عمومي يعني تظلم الدنيا
2: لا لا لا لا لا لا تظلم الدنيا نسمعك في الإدارة
1: واضح معناها ما فما حتى معتمد الجهة ما فما حتى حد جيكم سي منصف
2: يعني والله سمعت مرة معتمد الجهة جهة من زيارة وجهة على غفلة وفق لي حد يعرف اللي هو من نقاية دي بلاك اللي هو ثم ثم فلق ورحنا دريق مكسر يعرف المنفى
1: ايه
2: لكن انت ما فماش ما فماش حاجة اللي شاهدنا باش تدور البلاصة ونور
1: ما فماش معناها جاي عمل طلة وما فماش حتى معناها ما تحركوش معناها
2: هو دي جاي يعرف الشيء حتى محتاج جاي عنده مرسل فيه زيارة كل شيء عمل شاف اللي صور تريب وطلع على المنزة وطلع على المنزة لكن يعني المنزة ما تصلوش بيه معناها حتى حد
1: وحده وحده يعطيه الصحة بارك الله وفي قداش عنده من حيث عمل عليكم طلة
2: وما يسمعك طيب عمنا جي شهرين تنشور كذا مقصك
1: شهرين تنشور شهور وما فميش تنوير باقي
2: وانا دولة يا مدام والله لا وسكيلة
1: واضح واضح
2: هو ديجا معناتها جي على حتى حد ما عنده
1: وحده يعطيه الصحة
2: ودخل طاعة نطاعة ودخل طاعة وضيطاعة وحتى حد ما عنده وحتى حد مطبيه
1: ما عرفوا الشيء عبارة زيارة فجئية معناه
2: زيارة فجئية مطبية حتى حد ما
1: واضح هنا المطلوب من الزيارات الفجئية ان الواحد المسؤول يتحرك بعدها مش يعمل طلة وكهوة خاطر حكاية التنوير حكاية معناها ينجموا يتصرفوا فيها حسب رأيك علاش ما عندكم شي ضوء معناها علاش ما فميش تنوير عمومي
2: انا غلب معلش هو الوحيد اللي بقول لك انا بدي احكي لك عربيه من احد اصول
1: العمومي فما ديبوتو ما يمشيوش ولا ما فماش كاريمون
2: لا عندنا ترسور عندنا
1: فما وما يمشيوش
2: موجود اللي سوى صار المجلس المحلي وعدنا بالعوديه وعدنا بالطريق وعدنا بالتنوير العمومي في شهر كما قلت شقنا وشهر نمشيو جاب لنا تحت الجدول جابوا لنا ثلاث حاويات تاع موبايل حشيت ثلاث حاويات
1: اهم حاجه والواحد ماشي معناه هما كلهم ضروريات لكن الواحد يقسم انه هو حاجه ابجل من حاجه باهي الماء قلت لي الماء زادت سي منصف عندكم مشكل في الماء
2: انا عائلة
1: ست عيال في عائلة بمعنى يسكنوا مع بعضهم ولا بحذا بعضهم
2: اخوة اخوة
1: اخوة
2: كل واحد كل واحد عارف صغاره
1: بيه ايه
2: الشبكة المية بعد كل واحد يجيب التين منه متر ومعنا جابين برقة سير بالشبكة هذيك من قناة واحدة معنا في قطن صوبية عشيمي صوبية هاي صوبية معنا استعادات عندهم صغارة عندهم عقداء عندهم ماذا تعبير الدنيا ماذا حكيت تعبير عن الفماد الدنيا بس أنا حبيت يعني حبيت يطلع بس هو شوف اللي على يديك مش عايز صراحة ما تعبر وكم
1: واضح اليوم انت تحب توصل صوتك باش المسؤولين الجهويين او المحليين يتنقلوا يشوفوا وهنا لكل مشكل اكيد لي حل باهي سيمونس فماشي حاجة اخرى تحب توصل صوتك معناها وتحكي عليها واضح واضح بح سيمونسف يعطيك الصحة وصلت صوتك اليوم كلمة الختام وتنجم تتوجه بها لكل مسؤول اليوم يسمع فيك شنو تقول له؟ واضح واضح هنا دونك ان شاء الله صوتك وصل سيمونسوف مرحبا بيك نورتنا وان شاء الله اليوم الباساج هذايا يكون عنده اثر طيب واثر الحكايه لهنا مطالبين حكايه فارغه الطريق اول حاجه والتنوير كذلك من الاولويات شكرا لك سيمونسوف نورتنا مرحبا شكرا لك يعطيك الصحة ومرحبا بك سيمونس شكرا لك منطقة أخرى من مناطقنا الحقيقة من مناطقنا الداخلية منطقة ولاد فرج من معتمدية سيدي علوان اللي اليوم سيمونس حاب يوصل المشاكل هذه ولعلها ساعة استجابة

0: آثار وبحر فيها تتلم من ملوله صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صناعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه CNSS مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاين 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة
1: Retour du programme sur votre radio MFM
2: Tawa ou Khayete Tatouka à la MFM

0: عبد الحليم وصلنا للعشرة وعشرة دقائق سواح وما أجمل ما غنى عبد الحليم. ارجعنا لكم من جديد ومواصلين معاكم وين نمشي ولا قصور السيف الحلوة، قصور السيف اللي دائما نحتفي بتظاهراتها من خلال النشاطات المتعددة لدار الثقافة البشير بن سليمة بقصور السيف اللي اليوم فرحانين برشا وسعداء برشا بانضمام المدير الجديد لدار الثقافة أكيد معانا ياسين الحربوي على الهاتف. ألو صباح الأنوار سي ياسين.
1: صباح النور والسرور أختنا جمرة، تحية ليك وتحية لكافة متابعين ومستمعين MFM.
0: شكرا ليك نورتنا يا سيدي، نهنيوك عشي بالمنصب الجديد وإن شاء الله يا ربي يكون بالتألق والنجاح سي ياسين، ونحب وزيدا نهنيوك بنهاير كيما اليوم الحقيقة، إن شاء الله كل عام وأنت حي بألف خير. واسمع
1: عايشك
0: اسمع معنا نهنيوك بعيد ميلادك وكل عام وانت حي بألف خير، المناسبات الجميلة تقعد وتتلم سياسي.
1: أكيد
0: إن شاء الله كل عام وانت حي بخير، وإن شاء الله يا ربي يكون عام جديد مليان والكل خير وبركة ونجاح وتألق. بالمناسبة هذه نحب نهنيوك ونحب زادة نعرفوا أكثر تفاصيل عن النشاط الجديد ومحلاها رنة أكتوبر الموسيقي.
1: بالضبط هي دار ثقافة قصور السيف كي سائر المؤسسات الثقافية في البلاد تحيي أكتوبر الموسيقي لسنة 2026. برنامج دار ثقافة البشير بن سليمة بقصور السيف يمتد على ثلاثة مواعيد وفي ثلاثة أماكن مختلفة. تعرفوا إنه المؤسسات الثقافية تشتغل دائما على المبدأ الحق في الثقافة للجميع ومبدأ انفتاح المؤسسات الثقافية على محيطها الكل، وما نقتصروش ديما في خدمتنا على فضاء وحيد ولا فضاء المؤسسة. أو المرة هذه بالتنسيق مع الزملاء في دار ثقافة والسلطات المحلية والجميع الشركاء اللي يشاركونا البرمجة والتنظيم نتاع التظاهرة هذه، انه نكونوا حاضرين في اولاد صالح، باش يكونوا حاضرين ايضا في صلاقطة وزاد عرف في دار ثقافة لهنا في قصور السيف. الانطلاقة ان شاء الله باش تكون نهار 16 اكتوبر 2026 من خلال عرض موسيقي لمجموعة ادونيس باند في اعدادية اولاد صالح على الساعة ما بساعتين. ولهنا الحقيقة ما يلزمناش نفوت الفرصة باش نشكروا السيد مدير الإعدادية وكافة الأطراف المشاركة السلطات المحلية أيضا اللي سهلونا التنقل من قصور السيف لأولاد صالح وفتحونا الأبواب للتنظيم البرنامج هذا وتنظيم الفقرة الموسيقية هذه. مشكورين جدا جدا. نهار 17 أكتوبر زاد باش نكونوا إن شاء الله في صلاقطة. العرض مش يكون مجموعة مسكربين فنان سامي الهلالي، وإن شاء الله الانطلاقة مش تكون في حدود الساعة الرابعة مساء.
0: موعد فني بامتياز هذا الحقيقة، فما برشا جو.
1: أكيد ونهار 23 إن شاء الله أنتم تعرفوا أنه إحنا نخدموا على التكوين في المجال الموسيقي في مؤسساتنا وعلى الهلالي ما شاء الله في دار الثقافة قصور السيف في بيبينير مزيانة، فيه شباب وليدات وبنات مغرومين بالموسيقى، حبينا نعطيهم فرصتهم في دارهم، فرصتهم ياخذوها في مؤسستهم اللي ينشطوا فيها توا مدة معناها باهية، تلقوا فيها معناها تكوينهم الموسيقي تقريبا الأول والمصافحة الموسيقية الأولى، حبينا نعطيهم فرصة باش يكونوا حاضرين في تظاهرة من بحجم أكتوبر الموسيقي. إن شاء الله باش يكون العرض هذايا للنادي الموسيقى بدار الثقافة البشير بن سليمة بقصور السيف بقيادة الأستاذ جوهر بخروف.
0: يعطيكم الصحة.
1: وإن شاء الله باش يكون عنا عيشك، وإن شاء الله باش يكون عنا زادة فقرات كاراوكي متنوعة، هذايا حابين نشاركوا الجمهور معنا الحاضر معنا باش يغني معنا باش يغني بصوته هي أغاني يحفظها ويرددها معناها في حياته اليومية. اليوم مش تكون في شكل كاراوكي هي دار ثقافة
0: يعطيك الصحة سياسين على البرنامج المميز الحقيقة، وخاصة انكم حرصتوا في اكتوبر الموسيقي باش تخليوا بصمة الرواد لهنا وتعطيوا الامباكت المزيانة لدار الثقافة. يعطيكم الصحة كمدير كإطارات كعملاء، يعطيكم ألف صحة ومشكور جدا سياسين. نعطيك كلمة الختام.
1: كلمة الختام منحب من خلالكم نشكر الناس اللي عاونتنا الكل في البرنامج هدايا، وبطبيعة الحال من دوية الجهوية للشؤون الثقافية اللي عاونتنا في تذليل بارش صعوبات، واللي كانت حاضرة معانا منذ بداية الفكرة في وإعدادها وإن شاء الله في تنفيذها أيضا. جميع الشركاء، السيد المعتمد، السيد كتب عام بلدية قصر سير، الناس اللي أمنت بالعمل الثقافي وبالفعل الثقافي في البلاد واللي قاعدة تعاون في دار ثقافة قصر سير، فهذا مش جديد عليهم، وإن شاء الله في قادم المناسبات نراو معناها ثمرة العينة هذه والتفاعل هذا في نجاح الفعل الثقافي في قصر سير.
0: بإذن الله موفق سياسين، وإن شاء الله بالتوفيق لكم أيام 16-17 و23 أكتوبر. دار الثقافة تحتضن أكتوبر الموسيقي، إن شاء الله موفقين وشكرا لك.
1: شكرا جزيلا.
0: وإلى اللقاء. دونك دار الثقافة تحط بصمة جديدة، والبصمة هذه تكون من خلال أكتوبر الموسيقي، تظاهرة الحقيقة قاعدة تثبت في برشة الحقيقة بصمات بالنسبة لشبابنا، بالنسبة لرواد دار الثقافة، وأكيد بالنسبة للعروض المتعددة اللي قاعدة تصير. إن شاء الله بالتوفيق لهم أيام 16-17 و23 أكتوبر.

0: على الام اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد ونحكيو ومن تنظيم خاصة جمعية نادي الأجيال وبشراكة مع المكتبة الجهوية بالمنستير نحكيو على تظاهرة صحية ثقافية تحت عنوان الاحتياجات الغذائية لكبار السن. نعرفوا كبار السن قديش عندهم أولوية وقديش عندهم أهمية وقديش اليوم لازم نحيطوهم بتأطير وعناية ورعاية خاصة. أكثر تفاصيل مع رئيس جمعية نادي الأجيال سي فتحي بسباس. ألو صباح الأنوار سي فتحي.
2: صباح الخير. صباح الخير جميع المستمعات والمستمعين إذاعتنا أنفاب.
1: شكرا ليك وشكرا ليكم زادة كجمعية خاصة كي تعتنيوا بكبار السن كي تعتنيوا بشريحة قديش احنا نحبوها قديش نقدروها وقديش تعطينا يعني جو سبيسيال في الدنيا هذه. خاصة كل إنسان عنده إنسان عزيز عليه يحرص على أنه يكون لباس, يحرص على أنه صحته تكون لباس, وخاصة على غذاء متوازن.
2: فعلا احنا ساعة باش نقول لك علاش اخترنا المكتبة جيو بمسير, لان بعد تجينا من طرف السيدة الوزيرة حبينا احنا نساهموا كهدية للمكتبة ونفعوا بها, حبينا نعملوا تظاهرة ثقافية هدية لان الصحة هاي ثقافة, فما فماش معقد بحاجة للثقافة هو الكتاب. جاءنا للمكتبة جيو بمسير وهنا نشكر سيد المديرة وكل الأعضاء المكتبة اللي فرحوا بينا وباركوا العمل هذا باش يكون تشاركي ان شاء الله. الثمانية تظاهرات ثقافية الكل باش يكون موجودين في المكتبة
1: ان شاء الله.
2: خليك قلت سيادتك جمعية نادي الأجيال تنظم بشراكة مع المكتبة الجهوية بالمسير تظاهرة صحية تثقيفية تحت إشراف الأستاذ عبد الحميد جاوش. ان شاء الله تكون يوم الأحد 18 اكتوبر ابتداء الساعة 10 صباحا في المكتبة بالمنصين.
1: ايه
2: عنوان الاحتياجات الغذائية الأساسية لكبار السن مش كون تقديم الدكتورة ريم القيعي.
1: ايه
2: وهذا تعرف انت التغذية راي مفيدة لكبار السن لان
1: شوف
2: لا يكلش راهو عنده انفعالات مش كما تصميمه, لان واجبة على شرينا من واجبنا نعرجو على التغذية هذه, لان فما انت تعرف في تونس وتعرف عندك فكرة في الدنيا فما عاد التغذية. انا بارح كنت هناك نقول لك الموجودين هناك 90% كبار السن.
1: أيه؟
2: عنده مشكلة في المعدة, عنده مشكلة في الدخل, لأن التغذية هي أساسية لكبار السن. أنا أقول كبار السن, أقول شباب فوق الستين.
1: شباب فوق الستين كلمتك المشهورة. ديجا نستنى فيها كلمة الشباب فوق الستين من أول المداخلة فخانش.
2: أيه. وانت تعرف اللي ما أنا علمتك مرة فاتت ولا لا.
1: أيه.
2: في خمس سنين شنت عملت وزارة مغاربية شاركوا فينا أخوانا من مصر ومن الجزائر ومن تونس ومن ليبيا وعمل مسابقات سميناها شباب فوق الستين.
1: أيه.
2: كانت في منزل تنين يومين وكانت عندها نجاح هناك, وهذا كان خلانا باش نفتحوا مكاتب داخل الجمهورية للشباب فوق الستين بالأخص في التطور الرياضة.
1: أيه.
2: مهم للمسن.
1: أيوه مدام شباب فوق الستين أكيد ممارسة الرياضة حاجة أساسية وحاجة مهمة جدا باش يحافظ على لياقته, وخاصة احنا نعرفوا في العمر هذايا الأمراض تتسبب كل حاجة. يعني احنا صغار ومانيش سلمين, صغار متاع 5 سنين 6 سنين 10 سنين والأمراض معناها تبدأ تتسبب خلي في العمر هذاك. لذا هنا الاحتياجات الغذائية والرعاية الغذائية خاصة والنظام الغذائي المتوازن عنده أهمية كبيرة.
2: فعلا كلامك صحيح, على خاطر اساس صحه الانسان هي التغذيه. لو التغذيه ما نجموش نتجاوزوا جميع الامراض هي بالتغذيه.
1: أي
2: واحد كبير سمح لي يقول لي مع الشاكر يقول انا طيخ يا ما تقربت ولا احنا عندنا
1: لطف عليكم. اي لطف عليكم. اي اي اي
2: في العادات نتاعنا نبداو نكلموا الكل يقولوا هكا ما الشكل هذا خلاص. احنا لو تسمح استاذه
1: تفضل
2: باش تكون تظاهره هذه احنا موجودين في شهر اكتوبر هو الوردي.
1: أي.
2: ان شاء الله يوم 25 باش نتجهوا الى مدينه منزل النور.
1: أي.
2: نعملوا عماده مجانيه متعدده الاختصاصات باش تكون هذه تحت شرف لدرجه هويه لصاحب من ماسية في دار احتفال بشهر اكتوبر توزر كل جميع بالدجال والندبية الجاوية بالتربية ونسان المستشفى بمبلة وصيحة الثانية تتمى بالدبة ونسان في دار احتفال بالدبة ننزل نور وبالدية منزول المرتبة الجاوية المتنقلة دائما توا احنا عملنا اتفاقية من المتنقلة وين نمشي نعمل تظاهرة بالاخص اي الدات مجانية باش الصغيرات ما قدوش سيدين الصف ويشوفوا ولا سيدين برتابط لا ما برك الله فيها المديرة اللي عاونت في ذلك الشرطين نحطوه في قسم واللي يكمل يقرا القسم تاعو نعطيه جاي حد نشجع المطالعة في الفضاء المدرسي باش ما قدوش هذه الوليدات صار وانا نشكر وزارة التربية اللي خدت قرار ما عادش تخلي التلامذة خارج الفضاء المدرسي ماذا بينا يفتحوا لهم قاعات يتعلقوا فيهم ماذا بينا لأي مدير نفسه أعلم عن طريقكم تقولوا ولو في مدينة وفي مسكين ماذا بينا يشجعوا مع المطالع لو قد يتحدث
1: صحيح
2: خلي راه برتاب عنده ديديتين كثيف راه على العينين على عقل على التوحد على كل يا سيدي نرجع المطالع وراه ونشدوا على المطالع علاش الثقافة علاش الثقافة الصحية ذي شدينا على الثقافة نسكت سيد المديرة جاود المسكين اللي مشات معانا في توجهنا وصاحبتنا بالمكتبة وتنقلة هو لتشجيع الأطفال على المطالعة وشكون هذه بتعاون مع سلم الأطفال ضيع في السيئات تب العيون تب الأنف والحنجرة تب البرد تب الأطفال تب المعدة تب القلب الشرايين تب الأمراض الجلدية تب الأمراض السكر والغدد تب النساء تب الأسنان تب عام تب الأمراض النفسية وتب الأمراض الجسدية هذا نظام جنسي علاش لا نحاشيكم راهو الكوفيد ترجع
1: يعطيك الصحة سي فتحي يعطيك ألف صحة وإن شاء الله بالتوفيق لكم
2: دونك كنتم معنا مقافلة بتاعت الشرف كنتم بتعاون معكم في مدينة المهدية
1: تدلل
2: مدير جهوي بالصحة بالمهدية من عدد القاهرة
1: بإذن الله نتعاون وتدلل مرحبا أكيد في المهدية نكونوا موجودين بغير نقاش شكرا لك سي فتحي إن شاء الله نتواصلوا علاش لا مرحبا بكم أكيد ومرحبا ب فعاليات الحقيقة التظاهرات اللي قاعدين تقوموا بها والثقافة هذه الصحية اللي قاعدة تتنقل من مكان إلى مكان ومن موضوع إلى موضوع ودمت أحلى شاب فوق الستين يا سيدي
2: شكرا
1: لك شكرا لك موافقين شكرا لك سي فتحي شكرا إلى اللقاء كباراتنا كبارنا عطاونا برشا من عمرهم الحقيقة ومن صحتهم ربيونا وسهروا على راحتنا اليوم يظهر لي الدور يكون ليهم والدور يكون أساسي ليهم خلينا نكونوا سند ولو لمرة أكيد بالنسبة ليهم كانوا سند لمرات عديدة أكيد بالنسبة لنا التغذية السليمة مش مجرد صحين بشكل كبير إنما هي صحة وكرامة جودة حياة نقدمها لكباراتنا وربي يحميهم وين ما كانوا

0: بارك في ترابك يا تونس.
1: MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى تيك توك راديو MFM راديو MFM

واش هكذا هو الامار غنيه اخترناها باش نهديوها لزميلتنا الغاليه ريم روما ريم قرمة. قولوا لها عيد ميلاد سعيد. مش كل يوم الحقيقه يتولد قلب كيف قلبك، ومش كل يوم تجي للدنيا انسانه في جمالك وجمال روحك ونقاوه قلبك. اليوم ماهوش مجرد نهار بالنسبه لينا، اليوم هو احتفال باحلى روح واحلى قلب واروع انسانه. وجودها بدل برشا وبدل لنا طعم الحياه. يا رب ان شاء الله كل عام وانت حيه بألف خير، وان شاء الله يكون عام مليان فرحه، عام مليان نجاح، عام بكله اشعاع وضحكه ما تفارقش وجهك البشوش. ريم الغاليه نتمنى لك عمر مليان حب وايام مزيانه، وكل عام وانت حيه بألف خير، وكل عام وروحك الحلوه تزيد تزهى وتنور الدنيا. باسمي باسم جميع فريق ام اف ام وكل الاطارات والعاملين بفريق ام اف ام، يتمنى لك كل الحب كل السعادة كل البهجة.

ان شاء الله تكونوا عادي تقيت مزيان, وان شاء الله تكونوا عادي تقيت حلو معسيسي. يعطيك الصحه, مشكور جدا. نذكركم اني بعد شويه صوت ملا صوته مع زميلي خليفه السويح, حنخليكم اكيد تستمتعوا بالاغنيه المزيانه, ونتلقاو غدوه باذن الله. الى اللقاء.

0: خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجم تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: صوت من لا صوت له مع خليفة سويع.
2: السلام عليكم، نهاركم طيب. الأربعاء 14 أكتوبر 2026، تستمعون إلى برنامج صوت من لا صوت له، البرنامج الأكثر متابعة في ولاية المهدية، صوت المعتمد الداخلية وصوت القرى والأرياف المهمة، ننقل مشاغل الناس. أنا خليفة السويح. اليوم نتعرض إلى مظلمة متعرضة لها حي في رياض بولال الجم ولاية المهدية، 10 عائلات بلا ماء منذ الاستقلال، وطالبوا بمطلب جماعي في تركيز عدد ماء لصالح للشباب. كل حسب عقاره لكن لم يتلقوا لحد الآن أي رد، هناك تسويف في إنشاء هذا المرفق الدستوري والحق في الماء للمواطنين. التفاصيل استضفنا لكم في الأستوديو، شرفنا سي عبد القادر بن محمد أكسو. مرحبا سي عبد القادر، ذكروا لو سمحت، شرفتنا.
3: من الأول نقدموا تحية للخلايا الآن لجميع الإدارات اللي يعملوا فيها، وبارك الله فيها مع الحسن الاستقبال. وأنا نتكلم باسم 10 عائلات عملنا المطلب بتاعنا.
2: انتي سي عبد القادر من رياض بولال؟ رياض بولال الجم، وكنت تعرفنا برياض بولال قبل؟
3: رياض بولال تبعد عن الجم 10 كيلومتر، على السويسي 12 كيلومتر، عدد السكان بتاعها تقريبا بعد 7000، عندنا زوج مدارس ابتدائية، عندنا زوج مستوصفات
2: ما شاء الله،
3: مركز بريد، التنوير العمومي موجود، حسينو نجم نقومنا مخصوصين في مدرسة اعدادية هذه ان شاء الله وعدونا بها في 2017 يتم، وان شاء الله تكون في الانجاز. ونطحوا طلعوا زي ما نتلقى الرياض بولاية الجم ومتيشين تحت الحيوط والمخدرات والافة بتاع هذه الحاجات هذه، ما أنا يبعدوا عليها تلعب ولي في دارهم نجم يأخذ ويروحوا دارهم وقل المصروف. كل واحد الثلاثة نبعد عنده 4 عائلات 5 عائلات كانوا شحتين مصروفهم كل واحد أقل شيء 5000، نيجي يجيب للتلميذ 5000 هذه حالة تعب شوي، ماذا بينا يسرعونا في الإنجاز على المدرسة الإعدادية ومشكورين وبارك الله فيها.
2: احنا اليوم جينا على موضوع معين، 10 عائلات بلا ماء.
3: بلا ماء عشان بلا ماء احنا عملنا
2: وين تحديدا؟
3: في رياض بولال حومة البرهمية، وعن نسمه اللقب بتاعنا هذه السمان كان باسم 10 عائلات. عملنا المطلب جماعي في 24/2/2016،
2: وانا 10 سنين توكي
3: من 2016، وعندنا شو على جو الدراسة الأولى عملوها لنا على حسابنا صوتوا 17 مليون. احنا ناس زوار لو ما عندناش خدمة أحزاب
2: مزارعين وعمال
3: معنا من المجلس الولاية، المجلس الولاية مشكور معنا قبل المطلب بتاعنا، وقعد من 2016 حتى 2019. في 2019 قالوا يجي الماء المطلب متقبل له سيء. من 2019 اليوم من هذا نمشيوا للشركة تونسية لاستخدام المياه، يقولوا لنا اوش عطينا المقاول، اول مقاول هرب. نمشي ارجع معناها قاعد طالع في الدروج معناها من 2019، ولا هم 2016 من 2019 ما حدش تقبل المطلب، معناها نجم نقول تو 6 سنين ولا 7 سنين وحنا طالع على الولاية على الوحدة الشركة التونسية لاستخدام المياه وما غير انجاز، معناها وعود كاكا ونقول نمشي للولاية مش الولاية قالت فلوسكم مصابة في الوحدة في الشركة التونسية لاستخدام المياه ونمشي الماء، وبعدين نطالبوا بها في فهذا الماء باش يسرعونا نطلب السلطات الجهوية والمحلية باش يشوفونا حل ويزودونا بالماء صح الشهر.
2: أنا نقلت أوكي، أنتم وجهتوا رسالة إلى والي المهدية حول تقديم طلب تدخل، احنا تصويرة مخرج حصة مع الساسي، مع تحياتنا لمخرج حصة المميز مع الساسي. تقولوا وحيث أنه كان قد تم توجيه إليكم سابقا بتاريخ 2019 بتقديم مطلب جماعي في تركيز عدد ماء صالح للشراب كل حسب عقاره الكائن بمنطقة رياض بولال الجم المهدي، وقد تم تمكيننا من موافقة أين توجهنا مباشرة إلى مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الكائن المقرر بالمهدية، وتم قبول الدراسة المجريات مسبقا والموافقة على إنشاء المشروع، غير أنه لحد الآن لا زال في مرحلة من التعطيل وعن تنفيذه الشيء الذي كان ضررا ماديا في معنى المشروع. تم قبول الدراسة
3: من
2: 2019
3: قبل
2: والموافقة على إنشاء المشروع. أنتم قلتم هنا في مرحلة من التعطيل، من يعطل ذلك؟
3: نحن
2: الميكرو لو سمحت.
3: الشركة التونسية لاستغلال المياه هذه التول الوحيد المعطلة هي خاطرش دول جنون المشاريع تسيء، تمت كل شيء وفلوسكم مطلوبة، والشركة التونسية لاستغلال المياه هي اللي قاعدة تعطل في المشروع هذا. طبعا من 2019 ل 2026 ما جاء حتى في نمشي له نطلع الدراسة نتاعك مقبولة وسعي وتم وإن شاء الله هاو قريب ونعطوا المقاول هاو بعد نقعد شهرين ثلاثة ونرجع لهم هاو نعطوا المقاول هرب هاو المقاول آخر وفي الآخر قال تخيل بتخدم الشركة بتخدم بداية هي الأشغال وللآن ما فهم حتى شيء معناها تو تسعة
2: ما متلقيتش إجابة معناها تقنعك
3: ما فماش ما يجي مرحبا بيك كذا المشروع بتاعك مقبول وانت بتحبه وتقبل المطلب بتاعك لما كانت شوي صبر هي صبر تسع سنين تو صبري من 2019 لليوم 2026 هي سبع سنين ولا ست سنين صبر ما يكفوش
2: وسبع سنين شو عاملين في الماء انتم؟ معناها في دياركم عاملين معناها تجهيزات نتاع ماء حنفيات سبانة
3: ما عندناش سبانة ميكا ما عاملين الماء بعيد عنا 370 متر
2: ونقصد معناها تجهيزات في داخل الدار
3: معناها مجهز الديار بالتجهيزات على المسار مجهزين الديار الكل
2: لكن ما فماش ما يدور
3: الماء بعيد 370 متر هذا يمشي اللي بمزدوج من الناس غير مركبين من الملاقيين بيك على 370 متر يمشي يلعبوا الماء مغادي ويجيب بالسطل ويجروا أما البلاطين ديال قول ما فهمهم إيش أنا أستغلوا بيش الحلقوم هذا إيش عادون حلقوم قدام ديال ناهر هم مسلسلين على ديال بعضهم مش هم معنا كل دار في بره والحق المسافة تاع الحلقوم مش يخدمونه تاع 370 متر أقل من 400 متر حسين ما أقل من 400 متر
2: وعزت فيه الدولة ما
3: ودرس حاجة ما قليلة 17-31 مليون ودرس وتكتب له عمل له دراسة قال تكتب لك 31 مليون فبدأ المجلس الولاية وخلصوهم وقال له شركة تستغلال المياه هي المعطل قالوا طلبوا من السلطات الجهوية والمحلية كل باش يدخلوا يشوفوا لنا حل عاد تو تسع سنين ولا سبع سنين من 2016 على من المطلب اليوم 2026 هي اكبر من الصبر هذه قداش 12 عام طول ولا قداش ولا 10 سنين وعم تعبوا هذا ومديم هابط مديم تذكر فيها كل شهرين ثلاثة أربع شهور نطلع نستنى يا ودي البيعه سيء مقبول من مريقة نسلف شوي صبر في المقاول والمقاول تو ما جات مقاول من 2019 ل 2026 المقاول تو ما يجي امتيش يجينا الماء هذا تو الناس معطلين وتو تعرف ما دويش وما تونتات وفما حاجة ما تسحب الماء هي عاد انا خلي نوصل لها من 2016 المطر تاعنا الواحد عندنا حد اللي هاو العدد نتاع الواحد 38-72 المرجع نتاع الماء 20-55-71-80-753 هذه المرجع نتاع الماء الأعداد زادين عودوا 338-72
2: 3872
3: بتاريخ هذا المتاع المطلب تقدمناه في 24-2016 ولهم طوال 2026
2: مر أكثر منها
3: كيفية 2016 10 سنين
2: هي 10 سنين
3: صح 2016-2026 10 سنين وعنا استنوا في الماء يمتين شي يجينا الماء ونمشوا هذيك شوفوا لنا حل وكيفاش الله يرحم والديهم ودخلونا ومشينا مع تمديه مشينا لهم واش يقبل المطلب تاعك مقبول وميقل لما قلنا نستنى الله توجيه مشينا للولاية ربطنا من ميقل وعملنا عرض للسيد الوالي المدة هذه اللي فاتت هنا قلنا باش يدخلنا لنا وشوفوا لنا حل ما جانا حتى ليلة تو ما لقيناش حتى حل واحنا يلزمنا الماء تو اجباري وعلى كل في الديار الكل مش عارفين نحل وين نشوف وين نمشوا نشكو وين لمن نتجهوا ما عرفناش من طلب الرجال كم رجال من عتم دي قال كان الامور كم رجال المقبول من المناطق بتاعك مقبول الشركه التونسيه تدخل المياه هي اللي معطله
2: طبعا انت معناها ننتظر رد شافي 10 عائلات 10 عائلات
3: الواحد والواحد الملف نتاعنا اللي بدوه باسم تاجر في المقدمه علوان ابراهيم هناك وزرته ولاد قسومه هذا الملف تاعنا تمشي للسلم مش اسمع تهضم قول لي الملف تاعك ودع مطلب هو المطالب هذه بالعوض مطلب جديد ودي في المدير نتاع الوثيقه هذه نتاع المطلب تاعو باش تقبل وتروح يقول لي مش شوف راح يقول صحيح بس معنا ابراهيم ومجموعه تاعو وناس 10 نقي بس مع 10 عائله نتكلم
2: المطلوب المطلوب
3: يسرعون في باش يخدمون
2: على المشروع
3: الحلقوم تاع الماء يوصلون 30 مش مسافة ياسر 30 70 ميت
2: وتركيز عددتنا
3: هي بتبيع
2: 10 عائلات
3: 10 عائلات والعشر عائلات مقبول نمشي نقول مقبولين 10 عائلات مقبولين وتو هنستنوا يرحم ربي
2: طبعا حق رد مكفول ننتظر اجابه من شركه نسيه لتوزيع المياه وكذلك من اسره الجهويه حول المطلب مطلب 10 عائلات لتركيز عددات مأساه الشباب بعقارهم الكائن بمنطقه رياض بولال الجم المهديه الحي
3: حي
2: ابراهيميه 10 عائلات
3: 10 عائلات
2: بلا ماء
3: استنوا استنوا في الواحد هذا تو من 2000 و16 نعوضوها من 2016 لليوم 2026 المطلب قاعد في الولايه 3 سنين تقريبا كاكا باش تقبل واحد في 2019 قبل مشينا قال سي ما انت مقبولين 10 عائلات وفلوسكم تو شويه صبوا صبوها بعد عنا المره اخرى قال له السيد المطلب تاعكم مقبول وتنخدموا من 2019 ماشي جاي عليه اليوم انا هذا هاو شي يجي المقاول هاو شي يجي المقاول تو ماشي المقاول.
2: واضح. شكرا لك سي عبد القادر بن محمد كسومه شرفتنا. كان الختام
3: بشكر قناة ام اف ام على حسن الاستقبال وبارك الله فيكم ويرحم والديكم وان شاء الله صوت يسمعوا السلطات المحلية والجهوية ويعملون في الانجاز على الماء هذا الله يهديهم وربي
2: انت بتعبين حاجة بسيطة ربط الماء
3: ربط الماء ومسافة قصيرة
2: وحق دستوري الماء
3: دستوري للناس الكل وعن المسافة 370 ميتو بليس 400 ميتو متوش دراسة مقبولة وتكلف 31 مليون دراسة تكلفت بها من الملس الولاية ولي
2: 31000 دينار شكرا لك ان شاء الله نسمع اخبار باهيه
3: ان شاء الله
2: وان شاء الله نتلقوا رد به
3: ان شاء الله
2: انتظرونا في الفقره الثانيه مع حوار حصري مع هيكل بالقاسم ومسمسي الكبرى وعطاء الخروبي شربان

0: أم أف أم الإذاعة الأكثر استماعا في ولاية المهدية.
1: صوت من لا صوت له مع خليفة سوي.
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مع برنامج صوت من صوت الله، البرنامج الاكثر متابعه في ولايه المهديه والساحل رخلي بسويح. اليوم حوار حصري مع نائب هيكب قاسم، نائب الشعب السابق ونائب المجلس المحلي بالسويس الكبرى وصوت الارياف المنسيه والسويس الكبرى. تمثل السويس الكبرى واريافها المنسيه شريط الحي لواقع التهميش الحك ماكري، حيث تتشابك شاسعه الجغرافيا وحيويه العنصر البشري مع غياب الرؤية التنموية الشاملة. مرحبا بك سيهيكل.
3: مرحبا، تحية ليك.
2: سعادة كل مرة باستضافتك.
3: وأنا سعادتي أكثر، تحية ليك بخليفة وإلى كل الفريق العامل معك وإلى إذاعة المكان.
2: كان مفروض أن يكون معنا استدعينا عطاء الخروبي نائب رئيس مجلس الإقليم الثالث، ستة ولايات يمثلها عطاء الخروبي، ولكن تعذر عليه الحضور عشان يكون منع خير وعشان يكون ماهوش موقف من الإذاعة يا سي عطاء. هل آخر المسردات وتعليقك على الوضع في البلاد؟
3: الوضع في البلاد سؤال إشكالي. هو في البلاد معناها نحكو كان
2: وانا ما نجمش انت بصفتك انت نائب مجلس الشعب شاب سابق ونقابي كذلك نقابي، نحب نسألك على خاصة المسيرة التي ستقام يوم 17 أكتوبر 2026.
3: طبعا في البلاد المسيرة، هو المسيرة تجي في السياق اللي نتاع السؤال نتاع سياستك اللي الوضع العام في البلاد. من ضمن اليوم كل المهتم بالشأن الوطني والشأن السياسي خاصة يقر أن ثم أزمة اليوم سياسية وعندها أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، ولكن عاتية بظلالها أكثر خاصة على مناخ الحريات ومناخ التعددية والديمقراطية والرأي المخالف. وأعتقد أنه سعى المسيرة أو الحراك الاجتماعي في الشارع اللي يكون مؤثر من ضمن المنظمات، وكي نعرف قيمة المنظمات هذه وعلاقاتها وتاريخيتها وعلاقاتها بالمسألة الوطنية، فإنه أنا أعتبره ظاهرة صحية وأنه مجتمع حي ومجتمع فيه قوى تتحرك وتفعل وهذا ما تقول. وشأن الوطني هو أعتقد أنا كسياسي يتجاوز مسألة السلطة ومن يحكم، هي مسألة تهم كل المجتمع التونسي، والمجتمع التونسي عنده منظماته وعنده أحزابه طبعا تحت سقف المسألة الوطنية وتحت سقف معناها القانون وتحت سقف معناها احترام مؤسسات الدولة. وأعتقد أنه حتى في البيان اللي خرج للدعوة إلى المسيرة المنظمات والتي حد العام التونسي للشغل تحديدا معناها أكد على أنه هذه هي علامة من علامات صحة المجتمع وأن القوى الحية في المجتمع اليوم عندما تقول والشأن الوطني يعنيها. وأعتقد أنه هي رسالة على الجميع أن يلتقطها، سواء كانت سلطة أولا، أنه اليوم بعد 7 سنوات من مسار 25 جويلية اليوم البلاد فيها أزمة كبيرة، والأزمات هذه كانت تمظهراتها واضحة خاصة في الصيف، أزمة في الماء، أزمة في الكهرباء، أزمة في التنمية، في التشغيل، قانون عدد 18 والمعطلين على العمل وما يعيشوا من تجاذبات ومن معاناة، وهنا مناسبة باش نعبر على تعاطفي ومساندتي لتحركاتهم وللسلطة أنه عندما تمر القوانين أن تلتزم بتطبيقها،
2: خاصة لما يظهر ثم تحرك جوي في المهدية. انت وكبت وكنت ثم قدام الولاية المعطلين على العمل الذين طالت بتالته، نأكدوا الذين طالت بتالته.
3: معناها اليوم بلغت من العمر معناها سنوات متقدمة فوق 40 و45 وحتى 50، وهكذا معناها هذا زادت ثم مسألة مؤسسات الدولة، دولة القانون المؤسسات عندما تصدر قوانين تحترمها وتنفذها حتى النظر على كل التوظيفات السياسية أو معناها
2: مقطع النظر على الإكراهات، زادت
3: مقطع النظر على الإكراهات. ناس ثم فيه هما حتى ثم اللي احنا زملائنا بتاع دراسة وخلطنا نفس الجيل لحد الآن مازالوا يصنوا في حقهم، صحيح التوازنات المالية ربما هي اللي تحكم، لكن في دولة كما قلت تحترم نفسها أن تنفذ ما التزمت به، وهذا يكون هو يعطي ربما مشروعية للحراك السياسي والاجتماعي، أنه الشأن الوطني هو ليس لا يمكن أن يدار برأي واحد وبسلطة واحدة مهما كانت هذه السلطة تمتلك من المشروعية أو من النزاهة، وهذا التاريخ علمنا ذلك. وأعتقد أنا على السلطة برغم احنا توا نعرفوا أن السلطة ربما في فلسفتها ما تمنك برشا بالأجسام الوسيطة وما يسمى بالأجسام اللي عندها دور اجتماعي، ولكن هذه رأي كل الأنظمة اختارت الانفراد بالرأي رأي في الأخير وصلت إلى وضع معناه مسدود وما نحبوش بلادنا، معناها نفقدوا معناها دور المجتمع المدني والمنظمات هذه اللي كانت دائما هي الصمام الأمان. عندما تعجز الطبقة السياسية يأتي دور المجتمع المدني كما قلت الرابطة والاتحاد والمحامين هذوما معناها والصحافة ونقابة الصحفيين، والمناسبة نهنوهم على المكتب النقابي الجديد وإن شاء الله طبعا حرية الصحافة مكسب ندافع عليه الناس الكل.
2: تعدوا إلى السويسي رغم النشاط الاقتصادي، رغم الحيوية التي تعيشها الاقتصادية، رغم توسعها العمراني، إلا أنها ما زالت تشكو، وحتى في الكتابات بتاع نشطائها ثم إحساس بالتهميش.
3: أكيد هو باش ما نقذوش على الواقع وما شاهدته خاصة ربما نحكو على السويسي المعتمدية، ماش نحكو على السويسي الكبرى،
2: ما شاهدته نحكو على المنطقة الحضرية،
3: المنطقة الحضرية في معتمدية السويسي صحيح هناك تطور اجتماعي واقتصادي، ولكن لازم نقروا أنه هذايا راهو أغلبيته جا بمجهود أهاليها مجهود شبابها، والسويسي من أكثر المناطق فيها نسبة مهاجرين وأغلبيتهم يرجع يستثمر في البلاد السويسي، وهذاك علاش السويسي اللي ولد فيها مقاومات المدينة، ولكن المقاومات المدينة هذه تنقصها عديد من المقاومات من عناصر اللي هي العنصر الثقافي، العنصر التربوي، العنصر الترفيهي، العنصر الخدماتي، الاستثمار العمومي، المشاريع العمومية الكبرى، المنوال التنمية في حد ذاته اللي تتبع فيه، وهذا يقع غير الظلال وأكثر كي ننظروا فيه هبيرة وشربان، ولاد الشامخ، ولاد أحمد النفاتية، السمرة، المحارزة، هل الحزام هذا كل والمجال الجغرافي هذا كل اللي احنا ولاد منطقة نعرفوه تاريخيا باسم السويسي الكبرى، فإنه مازال ينقص طبعا ويمكن يظهر أكثر خاصة كي يقولوا مثلا في المناظرة نسبة الانقطاع على الدراسة، نسبة النزوح، نسبة الهجرة، هذا كل هو
2: النقل المدرسي،
3: النقل المدرسي،
2: الاكتظاظ المدرسي،
3: صالح للشراب. اليوم احنا في السيف راهو أغلب الجهات اللي عانت، صحيح هي أزمة وطنية لكن الأرياف عانت أكثر، عطش وعانت أكثر من انقطاع الكهرباء، الفلاح نتاعها عانوا، التلامذة نتاعها والطلبة والعمال عانوا، النتائج المدرسية في المناظرة الوطنية يعكس تدني المستوى هو تعبيرها على تخلف تنموي.
2: يعني هناك عديد المؤشرات الحقيقة في السويسي اللي تدل على هذا التهميش التنموي.
3: طبعا مؤشرات كما قلت لك تو ناخذ المؤشرات القطاعيه مثلا مؤشرات التنميه، مثلا ناخذ في نسبه القطاع، نسبه التمدرس، نسبه الناجحين في المناظرات، الوضع الصحي.
2: عندك ارقام
3: والله يعني السويسي يعطيك رقم مثلا السويسي على مؤشر التنميه على المستوى الوطني عندي من 267 معتمدي، السويسي تحت ال 204
2: يعني في المرتبه الاخيره
3: الصف الثاني الخامس الاخير ما يسموه، هو الدليل انه الدوله بيدا معترفه بها حتى معناها منطقه ذات امتياز جبالي في الاستثمار، معناها ذاك الدليل انه اعتراف بان السويسي ما تنتمي الى المعتمديات الاخيره، ما تختلفش برشا على جدليه، ما تختلفش برشا على مناطق الداخليه الشخصيه المهمشه. السويسي على مستوى الولايات نعطيك احنا عندنا تعداد الولايات عندنا 13 ولايه، السويسي رتبتها التاسعه في المؤشر التنميه، ورغم انه التعداد الاخير للسكان 24 اعطاها هي المرتبه الثانيه بعد مركز الولايه، السويسي فيها 60,000 سكن قبل الجم وقبل ضمن قوى الجم والثالثه بعد الجم، معناها لكن نورمالمون هو العلاقه تكون معناها ثم معادله منطقيه، عدد السكان يعطي مؤشر تنميه ايجابي، لكن احنا العكس الثاني ولا الثالثين في عدد السكان والتاسعين في مؤشر التنميه، رقم 10 في جي دي بي الاستثمار، برغم ان مناطق صناعيه واحده تابعه وكاله تمويل الصناعات والاخرى تابعه البلديه، ولكن
2: يعني جمع موكبة التوسع العمراني، النشاط حيوية السكان، لم يتم موكبة هذا، لم يتم تثمينها ولم يتم موكبتها من طرف الدولة.
3: باش مكونوش أنا واحد من الناس باش مكونوش سلبي ربما في الخطابة بتاعي، المواكبة حتى المشاريع اللي يجب ما كانش ضمن رؤية اندماجية معناها عامة، مشاريع معناها مثلا نقول لك انا تو نعطيك رقم مثلا انا مثلا عندنا دار ثقافه تو معناها صرف عليها المجموعه الوطنيه تقريبا 3 مليارات ولحد الان ما نعرفوش على الهيكله نتاعها على اسكو تحلت لها انت بنيه حاضره
2: خدش عندها البنيه
3: تو تقريبا عندها 6 شهور 7 شهور حاضره اذا معناها تسير فيها
2: هل يقال انه الزمان زمان الارياف اللي فيها تراث شعبي اللي فيها معناها وتسخر المواهب بالمواهب الفنية والمواهب والإدب هل يعقل أنه معناها ما يكونش عندنا ثقافة
3: هذايا نرجع للمركزية القرار ونرجع لفلسفة تقوم على الدولة وتعمل مشاريع تكون محضر الخطة الوظيفية للمشروع هذايا، سواء من حيث الإطارات، من حيث التوظيف، من حيث الاستغلال. أنا حتى في ولاد الشامخ عندنا دار شباب، معناها تمشي دار شباب معناها نعرفها من 2018 فيها 3 ولا 4 من الناس حتى يخدموا مناشطين بالعقود، معناها بنظام الحصة، معناها ما ثماش معناها رؤية واستراتيجية، ثم معناها مشاريع قطاعية تعملها الوزارات ولكن ماهيش في رؤية.
2: هل ما تراش أنه معناها عقل الدولة ذا المركزي يتسم بالبيروقراطية وعدم معناها ملامسته للحراك الاجتماعي الحاصل في الأرياف والتحولات الاجتماعية الكبرى في الأرياف؟
3: أكيد نأكد هذا
2: يعني بيروقراطية، وهذا مفرق، هذا مفرق
3: على مستوى النص، احنا على مستوى الخطاب السياسي ولا حاجة.
2: خاصة انتم مجالس محلية،
3: مجالس محلية بقانون اساسي وفي الدستور
2: اللي في بالنا باش تحل هذه مشكلة جدلية المركز الهامش.
3: بالضبط، انتقال من المركزية المفرطة الى اللامركزية ولا اللامحورية اللي فيها صلوحيات واسعة الى المحليات والجهوية. اختار معناها وضع معناها ما يسمى بمخطط تنموي يكون مقارب ماهوش مسقط. لحد الان مازال راهين النصوص، لانه احنا مثلا بالتعريف نتاعنا القانون عدد 4 لسنة 2024 يعرف المجالس بان جملة المكونات في النص الفصل الثاني يقول عندها تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية في معناها حتى في وضع مخططات مشاريع التنموي. لحد الان لم يفعل. الدولة المركزية وعقل الدولة البيروقراطي المركزي اللي هو وريث، أنا نعتقد وريث معناها دولة البيات أو منظومة البيات، عنده هاجس الخوف من أنه ننقل السلطات ولا نتنازل على السلطات إلى جهات محليات ولا جهويات، ربما باسم مفهوم وحدة الدولة. باسم وحدة الدولة هو في الحقيقة أنا نقول أنه ثم صراع اليوم في تونس، صراع مش معلن ولكن بين قديم متمسك بسلوحياته ومتمسك برؤيته وفلسفته للحكم، وبين مشروع جديد ما مشيش في خطوات فعلية. معناها خلط أجسام ولكن الأجسام هذه خلاها بدون معناها
2: صلاحيات،
3: بدون صلاحيات فعلية، تبقى دورها معناها دور تمثيلي، تهز ترفع مطالب، تعمل تقارير، لكن على مستوى سلطة القرار ديما مازالت الدولة السلطة التنفيذية،
2: الجهاز البيروقراطي،
3: الجهاز البيروقراطي،
2: الجهاز الإداري، حزب الإدارة،
3: حزب الإدارة هو اللي معناها صاحب القرار والقول الفصل في الأخير. هذا نعتقد أنه دولة الستينات والسبعينات ويمكن الثمانينات كانت ربما لها مشروعية باش تفكر بالطريقة هذه. أما احنا اليوم نحكوا في عالم سريع التطور، سريع التحول، نحكوا على الحكومة الرقمية ونحكوا على الحكومة الافتراضية ونحكوا على الاقتصاد، حتى المفاهيم والفلسفة قامت على مفهوم الدولة الوطنية، مفهوم الحكم، مفهوم الديمقراطية، مفهوم هذه كل اليوم في العالم قاعد يتراجع. ونشوف العالم اليوم حتى التشكلات الجديدة بتاعه قاعدة معناها تتغير. احنا حقيقة معناها لحد الآن مازلنا في مرحلة غامضة، لنا في دولة مركزية القرار فيها
2: تال
3: واعتقد
2: تال سي هيكل تال
3: تأثيرات بتاعه سلبية جدا.
2: تهيئتكم انتم في علاقتكم مثلا مواطن سويسي، على طول بيمكنكم طرح مستمعينا الكرام، بيمكنكم طرح اسئلتكم على صفحه البرنامج ام اف ام بلس، سوف نطرحها على نائب هيكل بالقسم. سي هيكل، ما هي اهم ترى انت المشاغل اللي تأرق سكان السويسي وسكنت السويسي الكبرى؟
3: أنا أعتقد أن ما ثماش مشكلة اليوم أرقى وضعية السويسي والسويسي الكبرى، هي حاجتي زوز عناوين: الوضع التربوي، لأنه ما ثماش مجتمع معناها يتقدم ويزدهر وينمو بدون معناها استثمار في التربية والتعليم. واحنا السويسي الكبرى بصفة عامة برغم المشاكل الاقتصادية والوضع المادي والوضع الفقر وانتشار كثير من مظاهر الفقر، ولكن العائلات في السويسي تستثمر في التعليم لحد الآن استثمار رئيسي، وهذا على الدولة اللي يطرح عليها واجبات الاعتناء بالمؤسسات التربية في مستوى البنية التحتية، في مستوى النقل، في مستوى الاكتظاظ اللي يتعايش منها اليوم. السنة عندنا ظاهرة كبيرة برشا، وهذا يعتقد أنه الضرر نتاعو قطع مضرة على كل ما يدار في الكواليس بين الصور بين كل وزارة والإدارة ولا سادة، فإنه المضر الأول هو وليداتنا، لأنه هذاك سينعكس عليهم في تدني النتائج وفي الانقطاع وفي كذا. أنا مش كنت النقل وما أدرك من النقل،
2: نقل مدرسي.
3: أريف نحن سويس الكبرى تمتد على مساحة تقريبا 60% من ولاية المهدية، والمجال معناها ريفي بعيد برشا، نروحوا إلى حدود صفاقس، حدود الطيروان، وحدود معناها حتى سيدي بوزيد. ولكن معناها اليوم نعانوا في مشكلة النقل بأنواع النقل، سواء النقل العمومي نقول مثلا شركة الاستياس والنقل المدرسي، وهذا سناء نجم نقول معناها ثم الظاهرة
2: سيك المفروض معناها معتمدية كما السويسية الكبرى، معتمدية السويسية الكبرى، معتمدية الشربان وبيرة والتشابخ والسويسية، مفروض تحظى بتمييز إيجابي. لماذا لحد الآن يتم استثناءكم من هذا التمييز الإيجابي؟ وهل أنه ثم موجود تمييز إيجابي؟ مثلا في عدد الحافلات،
3: مش نعطيك أنا مؤشر رقم.
2: أي
3: احنا كي تاخذ انت السويسي ولا السويسي الكبرى، هي تنتمي الى ولايه المهديه اللي هي جزء من مكون معناها من الشريط شركه الاستياس. كتبوا الاستياس الجم هي شنو؟ هي ثلاثه ولايات، ثلاثه ولايات، المسكين وسوسه والمهديه. اولا ساعه المهديه كولايه في القطاع نتاعها كولايه ساعه. ثم فرق كبير بين الكوتار تحصل عليها سوسة والكوتار تحصل عليها
2: وليه
3: في علاقة بالمهنة
2: وليه
3: طيب نقول لك عليش بالضبط. قراءتي أنا أنه أنت وقت تبدأ مرتبط بمؤشرات ديموغرافية، تقول لي أنا سوسة فيها مليون نسمة ومسير فيها 800,000 والمهدية فيها 500,000، عدد السكان يعطي تمييز إيجابي في في في في الأسطول. لكن نقول لك راهو الأسطول هذاك اللي في السوسة وفي المستير صحيح إحنا نعرفه معناه ومناش معنا حاسدين مول، لكن راهو ثم منظومة كاملة لشبكة النقل العمومي، راهو ثم القطار وثم المترو
2: ثم المترو ثم التاكسي الجماعية
3: والتاكسي الحضري والتاكسي الفردي، وهذا مش متوفر في ولاية المدينة.
2: وليه
3: هذا نرجع للدولة البيروقراطية والعقل الإداري وزاد بصوت القرار، ثم في الأخير مجلس إدارة.
2: يخلي العقل الإداري ذا ما يمشيش في الشارع، ما يمشيش في الواقع، ما يدرسش الواقع، ما هوش عايش معنا، عايش في كوكب آخر.
3: لا عايش معنا ويعرف اللي ثم معناها، يقول لك أنا عندي إكرهات، عندي زاد مثلا في سوسة ولا في المستير يقول لك عندي جامعات وعندي طلبة وعندي ما يبقى تعليلات. لكن احنا شنو الطلبة نتاعنا؟ قلنا لنخرجوا من الحل هذا والجدل هذا اللي يكون في بعض الأحيان كصراع ديك. قلنا لما لا يقع إفراد ولاية المهدية بشركة جهوية للنقل خاصة بها، هذه ولاية تختلف على ولاية سوسة وتختلف على ولاية المستير، جمعهم هو ظلم للطرفين، ظلم لولاية المهدية وكذلك تحمير ربما الجهات الأخرى مسؤولية. احنا قلنا شركة جهوية للنقل على غرار الشركة الجهوية للقيروان، شركة جهوية بسيدي بوزيد، ولايات شركة جهوية يقع تمويلها من الدولة، من المجموعة الوطنية، من الاستثمار، شراكة بين العام والخاص. هذا حد الآن مطلب رفعناه حتى في مخطط التنمية 26-30 إلى سلطة القرار، ونرجع هنا دي سلطة القرار هي الجهاز الإداري، اللي طبعا الجهاز الإداري يقول لك مطلب مشروع، ولكن حد الآن تحت الدرس وتحت الدراسات ونزيد العمق الدراسة ونزيد الراجع الدراسة، وهذا الكل الزمن طبعا لا يرحم والواقع ما أقوى من الناس الكل، والضريبة هي دفعها في هبيرة وفي شربان وفي السويسي وفي بقية الجهات متاعنا.
2: المقترحات التي قمتم بصياغتها في المخط هل تم الأخذ بها أم تم معناها مصيرها في الرفوف؟
3: هو شوف هو
2: صريح معنا
3: التقرير الختامي للمخطط وحتى اللي تم المصادقة عليه في البرلمان هو في علاقة بالمخطط، هو في جانبين، هو ثم الجانب النظري هذا الاقتراحات والمشاريع هذا، ثم مقترحات تم الأخذ بها، ثم مقترحات ما تمش الأخذ بها لأنه يعتبرها مقترحات غير
2: مكلفة
3: ماديا، غير مكلفة وغير واقعية زادا. مثلا وقت يجيك أنت مجلس جهوي في المهدية يقترح لك مثلا 5 مستشفيات جهوية في مخطط 26-30، دور هنا الإدارة ما يش مش تمشي معاك لأن مش تقول لك هذا غير واقعي غير منطقي. أنا تقول لي لكن شكون يتحمل المسؤولية في الأخير؟ انك انت وقت تترك مجالس محلية ولا جهوية جديدة ناقصة اجر وناقصة معرفة بمش معناها عن مخطط وتخليها بدون مرافقة فعلية وبدون معطيات واحصائيات عددية رقمية معناها متاع الدولة بالحق، وتقول راو في مراجعة الخارطة الصحية راو عندك مستشفى جهوي مثلا حق انك تقترح مستشفى جهوي واحد وتخليه هو يقترح خمسة مستشفيات، تطيح منهم خمسة انت بعدين بتبرير انه غير قابل للتطبيق المخطط هذا، فهمت؟ نمشي معك في اشياء في اقتراحات اخرى، مثلا احنا تقترح ربط السكه الحديديه مثلا نقولوا المهديه الجم والجم مثلا السويسي ونشرت المناطق هذيك، يقول لك كيف باش نقترح جزء انا ربط المهديه بالجم في السكه الحديديه فقط، ولكن هذا يراو على المستوى
2: في الظروف هذه تكون الاقتصاديه العالميه ما تقدر عليها الا الصين.
3: وحاجة أخرى في الأخر أنا الاعتمادات المالية المخطط هذا يتكلف في 100,000 مليار على 5 سنين، احنا التجربة علمتنا أنه عندنا مخططات سابقة، تجربة المخططات مش جديدة علينا، احنا مشينا بالمخططات الخماسية والعشرية وبعتالي باقي المخططات هذه ما ثم حتى مخطط توفرت له الاعتمادات 100%، أكبر مخطط نسبة الإنجاز بتاعه 30-40%. ألور أنت اليوم كي تجي تقول سبق لي على مخطط معناها كل والدليل أخويا خليل مؤشر احنا طالبنا أن وزارة الاقتصاد والتخطيط بعد ما سابقت على البرلمان سابق على المشروع المخطط تعطينا الحقائق بالمشاريع الإبداعية، يعني يجيك في مندوبية التربية المهدية يقول لك أعطيني الحقيبة بتاع المشاريع من 26-30 في ولاية المهدي، ما تعطينيش تقول لك أعطيني التجهيز أعطيني مثلا في الفلاحة أعطيني في ما تعطينيش، بتعلق اللي كان أنت وزارة أنت المحرك أنت العقل المخطط المشروع كل وزارة الاقتصاد والتخطيط تقول والله مازلنا في إطار لحد الآن ما أنا عندي لجان قطاعية في الوزارة تحدد في الحقيبة هذه، هو الحقيبة شنو هي؟ هي مش يعاودوا يعملوا غير بالأخرى للمشاريع ومش يشوفوا يضطها بما متوفر من اعتمادات، ونعرفوا احنا وضع المالية العمومية وضع مأزوم جدا، معناها احنا لولا بعض القروض معناها كذا واحد وهو بتاع الانتظام معناها حتى على قانون عدد 18 متاع المواطنين العمل جزء كبير من عدم تطبيقه، برغم اللي يرى في قانون المالية 25-26 تم وضع فصل يخص يحكي معناها توفير اعتمادات، ونتذكر ساعتها وزيرة المالية حكيت وقالت هذا غير ممكن، فانه هاو اليوم مرة تواصلة مالية اخرى داخلة وهذا الدفعة الاولى لم يتم تسويت وضعيتها وضع محتقن، لانه ثم انا قلت ماهوش منصة هذاك عمل تقني يخدموه مهندسين في 20 ساعة يخدموه تشبيك الإدارات وتشبيك المعطيات مسألة تقنية، أما هو السبب الحقيقي هو مثل ما شفت لأنك أنت مش تنتبه ب 12,000 ولا 10,000 ولا تلقى روحك مثلا الدفعة الأولى فيها 15,000 يلزمك ميزانية نتاع 500 مليار 600 مليار
2: وهذا يعني ثم هذا وخلا ما يطلبش حل عائدات مالية مهمة جدا ممكن تدخل كهل الميزانية وتصبح معناها عائق، ثم مثلا مش قلت الاكتظاظ في السويسي ها؟ الاكتظاظ المروري ويبدا ثم مثلا مواطن مقدم مشروع وسيتكفل ذلك المواطن مثلا هو مقدم وفاتح كمون مثلا اللي جاي بعدنا هنا وانا فاتح ما عندنا حتى علاقه ولكن اخذنا كمثال لماذا لا يتم معناها التسريع ودفع هذا المستثمر لإنجاز هذا المشروع مثلا؟
3: هو فاتح
2: خستن انه راهو الاكتظاظ المروري معناها خانق السويسي
3: اي خانق، واحنا السويسي من جمله المشاريع ولا حتى المقترحات هو مراجعه المخطط المروري لبلديه السويسي في اطار طريق حزاميه دائريه على كامل المدينه، ويكون طبعا بمرافقه كل السلطات الامنيه والتجهيز والبلديه، لانه لا يمكن الاستمرار في الوضع هذا، واحنا اليوم صدقني حتى في علاقه بالاخوه الامنيين وقت يجي يطبق مثلا يعمل خطأ على الناس وكنت تمشي يقول لك راني راهو البلديه تحط لي باركينج باش انا نجم نعاقب المواطن ما عنده ماهوش متوفر باركينج كيفاش تطلب مني انا باش نقول له شبيك وقفت لهنا ولا شبيك وقفت سيارتك لهنا. نرجع للعنصر مثلا تقديري انا مثلا وهو عاين على جل المستثمرين الشبان وذول الحساب الخاص، هي منظومه الاستثمار العمومي مجله الاستثمار العمومي وقت تجي تحكي في مجله الاستثمار تلقاها مجلة قديمة، مجلة ما تراجعتش لم تواكب تحولات، مجلة من حد الآن ما زالت فيها مركزية كبيرة، جي أنت مثلا وضع عقاري في السويسي مثلا فيها فاتح مثلا طالب قولوا احنا معروف بالفندق الاكل هذاك يحب هذاك يعمل وفق مواصفاته وعنده دراسات وعنده كذا. تجي في الفندق هذاك تمشي للبلديه يقول لك البلديه انا لا الفندق هذاك مازال ماهوش ملكي الدوله هي ولا راني مازلت في مرحله واذا وحتى كان ملكي انا كبلديه لازمني نعمل فيه انا معناها ابيل طلب عروض وعلاش نمشي انا الفاتح بلكي تو يجيني واحد اخر مستقر خير معناها شفت يربطك بالتشريعات وبالقوانين. هو الملف نتاع فاتح تو بالضبط فيه جانب شويه استوريك في العمليه لان فاتح من الناس يقول لك يعني الفندق هذاك نتاع بتاعنا وكنا استثمرناه ونعرفوا كذا واحد البلديه تقول لك لا ماهوش نتاعهم راه كانوا يستغلوا فيه على وجه الكراء ولا على وجه معناها الاتفاق معنا وراه هذاك فيه اشكال عقاري لازم نسويه مع ملاك الدوله وحتى كان سويت ملاك الدوله لازمني نعمل اعلام في الناس وتجيني معناها مشاريع. اذا المساله في الاخر ترجع شنو تتجاوز مساله معناها اشخاص تولي مساله منظومه. انت اليوم مجلس مثلا محلي منتخب اسكو عنده صلاحيه يدخل في في المشاريع المخططات البلديه هذا يدخل في المخطط البلدي البلديه مش تعمل اتفاق شراكه استثماري مع قطع نظر على شكون استاذ كي تجي انت كمجلس محلي وتجي انت كتبع تسائل تنجم تراقب تحضر كان شرف اما كسلطه قرار حد الناس
2: هناك حديد الأراضي الدولية المنتشرة والأخيقة اللي هي في وضعية وضع القطاع الفلاحي العقاري خاصة على مستوى الفلاحي ولتراه أنه عائق أمام إنجاز المشاريع
3: عائق بين نعطيك احنا مثلا مثلا احنا طوف كي تقول حق بالربط بالماء والكهرباء هو حق دستور معناها نقولوا حق دستوري كل النصوص والتشريعات اللي تأتي هي لازم تكون تحت سقف الدستور. احنا تصور عندنا 407 مطلب الآن في بلدية السويسي البلدية رجعوا بالرفض من السيد الوالي في اللجنة بسبب أنه الوضع العقاري هو ملك دولة خاص يودي ملك دولة خاص. احنا السيد وزير الداخلية اعطى قرار ولا مذكرة خرجها تسوية استثنائية من كانت في سبتمبر تأجل توا تمددوا فيها ل 31 ديسمبر لنهاية السنة. التسوية الاستثنائية هي بيدها جات كحل وقتي حتى يتعالج الوضع العقاري كل في الاستثناء. هناك استثناء اخر بلدية السويس بعقد تو البلديات اللي ما عندهاش املاك دولة رخصت للمواطنين. انا تو في بلدية سيدي زيد مثلا كل جلسة مثلا يتعدى لي 50-80 مطلب بالموافقة بعد معناها خرجت الفلاحة معناها من اللجنة. في السويسي 407 مطلب يرجع بالرفض لانه باني موناس الماء الضوء التليفون الانترنت ولكن كي يتهبى مش مطبوع ما يترانش كيمشي القبادة يقول له مش ملكك الذبة ده يخليه في دار. احنا تلقاه عنده فيلا حاضرة كاملة تيجي في اللجنة اسمه شكون هذا وين يسكن داخل منطقة البلدية السويسي وضع عقاري رسم عقاري 11031 ملك دولة خاص. معناها مازالت عندنا كونسيبت نتاع حتى مفهوم الدولة خي ملك دولة خاص جات دولة أخرى ممزلة في تاريخ كامل
2: مواطن وانتفع وبنى واستثمر
3: تو انت ملك دولة خاص تدخل فيه الدولة يقولوا له ناس مثلا يعمل محطة تطهير ويعمل ريزون تاع ولا الانترنت أو يخدموا في فيه
2: وضع بعض الأحياء في سويسي معناها الحقيقة صعيب غير مربوطة بالناس لو كنت تعطينا أمثلة لهذه الأحياء.
3: هو عندنا أكبر مثال في السويسي عندنا معضلة كبيرة وهي أنا نعتبرها حقيقة معناها عار أنه فضيحة أنه لحد الآن مازلنا نحكوا الحي الشعبي يقولوا احنا ملاجي من أكبر الأحياء ومن أقدم الأحياء ذي بعد فيضانات 67 وبنات الدولة معناها بعد ساعتها ولحد الآن تقريبا ما ثماش حتى تدخل برغم اللي مدرج في المخطط السابق وخرجوا عملوا الدراسات على اساس تجديد شبكه التطهير مشروع في يتكلف تقريبا معناها يسكنوا فيه تقريبا كل تو ثلث عدد المنطقه البلديه اكبر وفيه جميع العمال
2: تقريبا قداش مساكن فيه
3: اقل شيء معناها فيه نقول لك فيه 3000 4000 سكن
2: غير مربوطين
3: مربوطين بشبكه التطهير لكن شبكه التطهير قديمه من عام
2: متهالكه
3: من التسعينات ديما تطيح في الاعطاب نتاعها. خرج ديوان التطهير عمل دراسه احنا اقترحنا معناها تهيئه شامله عن طريق وكاله تهذيب الاحياء قال لك شنو نمشوا بالقسط الاول وتجديد الشبكه نتاع التطهير وبعدين ندخل بالطرقات كي تجاو الدراسات جاو باش يشوفوا شبكه التطهير يلقاو شبكه متهالكه برشا والتدخل فيها سيسبب حتى الضرر للمساكن لان مساكن قديمه تبنيت بمواصفات غير علميه تماما. معناها اليوم مش تدخل بوسائل معناها حفر وسائل معناها تراكسوات وليزورجان كبار معناها لقاو حتى فيه ربما يكون اخطر حتى على بعض الديار وبعض الواحد وممكن يلزم الدوله تلقى حل لانه ونحاول ما نكذبش عليك احنا تو في المخطط مقترحينها حتى في علاقه بالبرلمان في كل عام معناها ننسقوا مع سواء مع السيد النائب عماد ولا جبريل ولا حتى اللي كنا في البرلمان دفعنا على المطلب هذا والحد الان تم ادراجه في المشاريع اللي معناها مش تاخذها وكاله تهذيب الاحياء والمواطن للتطهير ان شاء الله في ميزانيه 2027 وبعدين في ميزانيه 27 يهبط طلب عروض على تجديد شبكه التطهير وفي 28 يقع معناها تهذيب معناها الطرقات نقولوا احنا وهذا الوضع هذا ماهوش خاص كان ببلديه سويسرا عندنا بلديه زاد بلديه سيدي زيد ولا ميلان بلديه محترمه رغم اللي هي بلديه مازالت معناها حديثه النشاه لكن نجي انت نعطيك مثلا تعاني من الوضع العقاري ما عندهاش رصيد عقاري تبعث لك انت توا وزاره الثقافه اعطوني يا بلدي اعطيني رصيد عقاري باش نبني لك مكتبه عموميه في بلديه سيدي زيد باه تمشي لملاك الدوله اللي احنا نقولوا بالقرقوني معروفه معناها مرعى هي توا اعطيني هو مشروع الدوله طالبه راهي هي يقول لك مرعى هي ظروف هي مرعى 230 هكتار هي طالبه 400 متر هي من 230 هكتار معناها 230 الف متر مربع
2: يحكي فرق
3: طالب منها 400 متر ولا طالب سيدي مركز بريد مش نبي مركز بريد ولا مركز حراس نتاع 200 الكل مثلا اعطيني 1000 متر سيدي تنعمل حي اداري تغرق في الاجراءات وتغرق في التفاصيل ولجنه وما لجنه وما لجنه في الاخر يقول لك اسمع هذه يلزم موافقه وزير الفلاحه رفع الصبغه نتاع المرعى ويلزم وزير يرخص الوزير لازمنا معناها بعقليه الستينات والسبعينات الدوله اللي خايفه من القبيله لا تتمرد عليها وتفك لها دورها يا ودي رانا مرحله الدوله ومرحله الدوله تنزل على بعض سلوحيتها
2: دليل رؤساء المجتمع تتجاوز العشيره والقبيله
3: انت بتبعث معناها انت نعطيك انا مراسلات وكان نجيبها لك من مندوب الجهه ومن الوزير الى بلديه كاتب العام ولا رئيس البلديه اعطيني 500 متر باش نبني لك مكتبه عموميه ب 800 مليون باعتمادات الدور في الاخر يقول تعرف وزير الثقافه تمشيش تجيب لي هيبه من المواطن تمشي للمواطن يا مواطنين بالله هذه تاع مصلحه عام خي يقول لك انا سيك ولا سي خليفه ولا السيد النايب انا كي باش نعطي 500 متر على طريق رئيسي انا يسهل لي 100 مليون ولا 150 مليون اخي تعال على الاقل دخلوا لي ولدي الاخر خدام ولا في يا سيدي مانيش طالب لي كادر على الاقل عساس تقول لك هذه هيبه مشروطه ممنوع هيبه معناها هيبه مشروطه معناها ممنوع تعملها انه معناها المواطن يعمل هيبه مشروطه هي معناها انت عباره وعطني وريتني العسل ولا وريتني الحاجه وبعطيني حطيت العراقيل لا املك الدوله تمشي معايا في في في, في تتنازل لي وتعطيني معناها تخصص لي عقار ولا المواطن تيجي يعمل هيبه تمكنوا على الاقل من مش امتياز هو هكا معناها حاجه معناها على الاقل قيمتك سيدي الحس الوطني اللي يقدم يعطيك في طريق رئيسي انت تعرف طريق السويس ولاد الشام معناها مقابل المعهد بالضبط يجي يقول لك المواطن انا خلي المواطن يعطيني يجي انا تو مواطن لكن نهارات مشيت انا ومدير الجهوي للبريد ومشينا المواطن مش يتبرع ب 300 متر اللي بنا مقر مركز بريد في سيدي زيد اعتماداته موجوده 450 مليون فار المواطن قدام المركز بس هيك سيد المدير الجهوي انا عندي ولدي بطل تاس عساس خي عساس وخذوا هال 300 متر والله اعطوني فيها 150 مليون سيد المدير الجاي وقال له خويا نكذب عليك انا راهو هيبه مشروطه فيها معناها تلقى الجهاز الاداري والتشريعات والتفاصيل نتاع لي كولوار نتاع الكواليس هي مكبله ثانيه وهذايا توا ربما انا مش نمشي لبعيد نقد حتى اللي توا للسلطه السياسيه
2: بعطيه كبله المواطن عاقبه المواطن ونقصت عليه حياته وصعبت عليه حياته وحطتنا في ازمه
3: لحد الان في
2: حطتنا في بلوكاج
3: احنا لحد الان سخليفه نعطيك السيد الوالي هبط بلاغ عنده توا اربع شهور لاسناد رخص طبق عندهم 436 رخص لحد الان مازلنا في نظام الرخص وفي نظام معناها برا جيبه بالتلوى وبرا جيبه لوكال وبرا ايه سيدي تو هو اخي تو هو كان انسان معطل على عمله ولا حمل بطاقه اعاقه يعمل بطلب باش ياخذ رخص الدخان هي رخصه عندها بعد اجتماعي تطلب منه وانت يجيب لي عقار محل تو كان اخي عنده هو تو ما عندهوش معناها ساعات في القوانين بيده وفي التشريعات وفي الرخص احنا شنو نطالب؟ طالبنا انه بثوره تشريعيه كما قال راس السلطه السيد الرئيس البلاد تحتاج الى ثوره تشريعيه
2: ابتات برشا
3: يا اما حاجتي يا اما الجهاز البيروقراطي اقوى من السياسي او انه البوصلة ضايعة للجميع ومناش قادرين عارفين شنو نحبوا بالضبط، دولة مركزية ولا دولة ولا سلطة محلية عندها سلطة قرار. أنا كما قلت لك أنا توا نجي نحكي ولا يقول لك والله كلامك هذاك هو اللي لازم يتم بصراحة. أسيدي نعطيك حل، احنا في الوضع العقاري في السويس قلنا سيدي نعملوا مراسلة لسيد وزير أملاك الدولة اللي هو يا أخويا الوضع العقاري هذا من يتصرف في عقار وساكن وعنده الماء وعنده الضوء يسوي له علاش تربط فيه بسلة
4: أنا ما تعرف عليه حتى
3: تسوي هو مطلب سيدي اسمع لا عندنا قانون عند 18 2019 حد سنة التلفيق طوى لهين ما قبل الفيل إيه واللي بناه 2001 2002 2003 2020 هاي بالآلاف الناس هذي تبقى السنة بيقول له سقف لي أنت وقتاش كمل دفعة الفيل يا سيدي مازلت يقول لك منها شهرها 5 سنين 10 سنين معناها الوضع جزء كبير منه هو التنمية في بعدها الحقيقي هي تشريعات هي قوانين تعطي للمحلي وللجهوي تعطيه سلطة القرار. احنا مانيش مع تفكيك الدولة إلى مؤسسات وقبائل وكذا ولكن زادة مع فلسفة جديدة ورؤية جديدة أولا تنسجم مع الواقع الدولي. اليوم احنا اليوم في الدولة أنا كانت عندي تجربة مشيت شفت معنا في دول أخرى برلمانات على مستوى الجهة برلمان وعنده سلطات طبعا في علاقة بوحدة الدولة وعنده سلطة ترتيبية
4: ودول فيها اندماج وطني
3: واندماج وفي دي ما خافوش ما قالوش تفكر تطور معنا
4: ما فماش مش باش تخاف انت عندك تجانس على مستوى العرقي عندك الاثني على المذهبي فماش علاش تجانس على مستوى الجو ما عندكش تميزات معناها انت مش مثلا دول كما السودان معتلماتنا فيها 500 قبيلة مثل وإثيوبيا فيها 80 عرق مثل واحد انت عندك تجانس
3: احنا ربما
4: مش خايف انت
3: انا حسب ما نعرف حسب تجربتي انه معناها في بعد في دستور 2014 جات ما يسمى بالتمييز الايجابي للجهات ما يسمى باب السلطه المحليه وظهرت بعض النعرات اللي هي مربوطه بالتنميه مش مربوطه بالثقافه. اعتقد انا معناها انا مثلا وقت انا من السويسي نجي نقول السويسي ماهيش كيما المستير مانيش من منطقه ثقافه منطقه عرقي انا بمنطقه تنموي نحكي بنقول والله ما
4: هو انا الناس تابع عيش فل الناس الكل عيش كريم الناس الكل
3: لكن كما حكيت لك الجيل العقل الذي ماهوش عقل معناها ماهوش عامل ميزاجور لي حتى تركيبة
4: لم يركب التحولات المجتمع
3: لم مجتمع اليوم المجتمع التونسي ماهوش المجتمع نتاع جدي وجدك وباباي وباباك المجتمع التونسي نسبة مدرسة عالية مفهوم مدنية واضح اليوم هاك تشوف حتى نرجو حتى للحركات السياسية والحركة الشارع التونسي الشارع السياسي تشوف حتى في القارن حتى في التقليد يعني تعمل كيف حتى على المسيرات والشعارات ثم حراك معناها وعي وضد العنف ومانيش ناس عنفيين وكل سلوك عنفي تمارسه مثلا اي طرف كان
4: والناس كنت تدعو الحوار
3: احنا في اكثر شيء من الارهاب وقت جات فتره الارهاب والقتيل وكذا الناس مشيت للحوار الوطني ومشيت للمنظمات وتفرضت على الناس الكل تعمل تنازلات بالحد الادنى المشترك
4: اليوم بيعتبر المجتمع الكل معناها معناها ثم وحده وطنيه
3: الا من
4: يجب الحفاظ عليها
3: وهذاك هو اليوم احنا انا نعتقد بخويا خليفه انا توا
4: وتونس الناس الكل
3: وتونس الناس الكل والمسؤوليات هنا نرجع لهنا يا خويا
4: بالاطياف الكل
3: للاطياف الكل بالطبيعه الا ثم خطوط حمراء اللي فعس الخيانه العظمى ورفع سلاح الدوله وتورط هذاك ثم زاد قضاء مستقل يكون زاد ناجز وعادل وفاعل هذا زاد نطالبوا به اما نحكي ان اليوم المسؤوليه السياسيه وهذا رسالة للسلطة السياسية في البلاد أنه تمشي إلى القضايا الحقيقية نمر من الخطاب إلى الفعل لأنه باهي ياسر نحكوا على محاربة الفساد والشفافية وحق الشعب توزيع عدل الثروة هذا كل في مستوى النص في مستوى الفعل ثم إجراءات وثم معايير تقول أنه الخطاب هذا قاعد يتنفذ ولا مجرد يولي إلى دسكور مع خطاب استهلاكي فقط وهذا نعتقد ننزه الناس الكل أنه يكونوا معناها خطر شعبنا أذكى ذكي وشعبنا يفهم وشعبنا ينجم يصبر عليك لكن راه في لحظه ما وقت يكتشف انه ما ثماش مصداقيه وما ثما ثقه ياخذ خيارات اخرى ويعبر عليها باحتجاج.
4: ويجب ان تكون هناك زاد قراءه جيوستراتيجيه للوضع العالمي ثم تحولاته
2: ثم تحولات كبرى, ثم ثم ثم توتر في الحلقات الدولية, ثم ثم ثم معناها توتر الأوضاع الدولية, ثم حروب, ثم معناها صراع بين القوى العظمى, ثم تكسير عظام يعني على مستوى, ثم معناها ثم حرب ساخنة
3: وجيراننا الأبواب رمال متحركة وتحديات الإرهاب وتحديات حتى الجرائم المتعلقة بالتجارة المخدرات واستهداف شبابنا وغراق البلاد في فوضى بتاع سيما كما تحكي أنت, معناها الإقليم الكل والعالم الكل قاعد يتشكل من جديد ومن قادر مش قادر يجدد ويرتب وياخذ أولويات ويرتبها, فإنه حاجتي يا إما يعزل ويصبح في معناها في عزلة أو أنه معناها يقع معناها تغييبه حتى في المنابر وحتى في الملتقيات الدولية والدبلوماسية الناعمة والقوة الناعمة, ثم دول تمتلك جيوش وثم دول تمتلك حضارة وتمتلك قوة ناعمة, والقوة الناعمة هذيك احنا تو حتى نرجع لفترة تونس في الستينات والسبعينات برغم أني خارجة من الاستقلال إلا كانت عندها رمزية عندها قوة ناعمة قادرت تحافظ على موقعها برغم الحرب
2: برغم التحولات المهمة جدا التي شدها
3: عندنا زادة ثورة, احنا كانت زادة عندنا رصيد كبير في فترة ما سوقناها على المستوى الدولي ثم سوقناها بطريقة ما ربما ما يشكي ما حبينا, أما لحد الآن ما زال عندنا رصيد من هالمجتمع المدني المتحضر القاري المثقف هالموقع الاستراتيجي هالمنطقة الحضارات اليوم العالم مربوط بالمصالح, إن شاء الله إن شاء الله غدوة خير وإن شاء الله معناها
2: إن شاء الله يتم كذلك تثمين رصيد سويس الكبرى
3: أكيد أكيد أكيد أكيد
2: وتثمين ومميزات الطبيعية وخصائصها الحوار معك الشيق السي هيكل القاسم, شكرا لك نائب الشعب السابق, نذكر نائب الشعب السابق ونائب مجلس المحلي, حوار شيق معك دون فيه إفادة
3: من حسن الأسئلة بتاعك,
2: أنت صديق البرنامج شكرا لكم. تعليقاتكم سي محمد القاسمي يقول الوقوف ممنوع على اليسار, يقول اقرأني تعليقي, يقول الوقوف ممنوع على اليمين واليسار في كافة شوارع مدينة السويسي يخلق اختناق مروري ذئب.
3: تحية صديقي محمد عضو مجلس محلي معايا وإن شاء الله مع بعضنا واحدة من أجل غدوة خير إن شاء الله للسويسي والمهدية وتونس.
2: شكرا لك سي هيكل, إن شاء الله من جاي يكون يستجيب إلى دعوتنا عطاء الخروبي في انتظار تعليقاتكم في انتظار حل هذه المشاكل العالقة في السويسي وفي الوطن, مع تحيات خليفة الصبيح.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.
2: Sauf un altaqui.

0: هذه ساعة على مزاج
1: La suite après la pause. C'est la pub.
2: Athar, tu parles fier à tes lames. Mais malouler, salakta, et chèvre le jam. Bled el matcha ou el mashta. Erde el harir, et jema ou el bourge le kir. Fais à chapati, naïah la kel fiski fal kahla. Ya ali la gdar, haris el mehdiya, fil manar.
1: Retour du programme sur votre radio MFM. اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.
0: توا ماضي ساعتي على مزاج du programme sur votre radio MV.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقته الشابة للجم بلاد الناتشا والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي. وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صنقطة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردال حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاين 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة
0: توا الأربعة متاع العشية على مزيد Retour du programme sur votre radio.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار
2: السياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

MFM اتنعوش اتنعوش.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولة صنقطة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاي 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة تسكارا رينت كار لكراء جميع أنواع السيارات بأسعار وخدمات لا تقبل المنافسة بواتور نوف اي لوكس بوات مانويل اي بوات أوتوماتيك توت أوبسيون تخفيضات استثنائية في عقود الكراء لمدة طويلة كل أنواع السيارات متوفرة نجموا تتصلوا بنا بمكتبنا في الشيبة شارع ابن الجزار قرب جامع إبراهيم الخليل والجديد الاتصال بمكتبنا في سوسة وتحديدا في سهلون كار أو على الأرقام التالية 50-532-09 أو 58-949-882 توسكانا رينت كار الجودة في الخدمة
0: توا الخمسة متاع العشية على مزاج Retour du programme sur votre radio MF

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صنقطة الشابة للجم بلاد الماتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه CNSS مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاين 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة

0: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
1: اما كي تتقص عليك الانترنت
0: تولي تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت فيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دراكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري، لا تقعد تفبري.
2: توسكانا رينت كار لكراء جميع انواع السيارات باسعار وخدمات لا تقبل المنافسه. فواتور نوف اي لوكس، بوات مانويل اي بوات اوتوماتيك توت اوبسيون، تخفيضات استثنائيه في عقود الكراء لمده طويله. كل انواع السيارات متوفره. نجموا تتصلوا بنا بمكتبنا في الشيبه، شارع ابن الجزار قرب جامع ابراهيم الخليل، والجديد الاتصال بمكتبنا في سوسه وتحديدا في سالون 4، او على الارقام التاليه 50 532 090 او 58 949 800. توسكانا رينت كار، الجودة بالخدمة.
3: توا الستة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة. تسكانا رينت كار لكراء جميع أنواع السيارات بأسعار وخدمات لا تقبل المنافسة. فواتور نوف اي لوكس، بوات مانويل اي بوات اوتوماتيك توت اوبسيون. تخفيضات استثنائية في عقود الكراء لمدة طويلة. كل أنواع السيارات متوفرة. نجموا تتصلوا بنا بمكتبنا في الشيبة، شارع ابن الجزار قرب جامع إبراهيم الخليل، والجديد الاتصال بمكتبنا في سوسة وتحديدا في سهلون 4، أو على الأرقام التالية 50 532 09 أو 58 949 882. لوسكانا رينت كار، الجودة في الخدمة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردي الحرير، الجامع والبرج الكبير. فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة، يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.
0: توا السبعة التعني على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولة صنقطة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: du programme sur votre radio.

بكسر في الجبهة وبقول لك تروح، أمك بتصرف عشان الفيو، مجرد ما تفكر بكون جبت جول. استنى معايا تليفون، قفشت الفينري وخمست في عطارد، دي مش دالت قهوة دي دماغه اللي طارت، أفكاري بيتنحت دماغه ففارت، وطول ما أنا سبت

عيني الحلوة الليالي الحلوة والشوق